الصواب لو تأمل. إيش؟ إن يقول في رد على المعطلة. أي صحيح، لأن المعطلة يشبهونه بالعدم، لكن ما دام عندنا هو السميع البصير واضح، ليش نروح نجيب معنى بعيد؟ فليس كمثل شيء رد على الممثل، واضح ولا يحتاج تعب في الفهم، وهو السميع البصير رد على المعطلة أيضا واضح. نعم سهل، الرد عليهم سهل. يا نقول هل أثبت الله لنفسه يدا أو لا؟ فسيقولون نعم. ليش ما تثبتها أنت؟ قال أخشى أن تكون مماثلة ليد الإنسان. يقول ما لا تخشى هذا، كيف تخشى هذا والله يقول ليس كمثل شيء. ثم نقول لا، ألست تثبت لشاتك يدا؟ يقول نعم ولا لا؟ ها أسأله، يقول نعم. هل يد شاتك مثل يدك؟ خلص، إذا انتفت المشابهة بين المخلوقات فيما تتفق فيه بالأسماء، فانتفاء المشابهة في حق الخالق من باب أولى، بل انتفاء المشابهة في حق الله واجب، وفي حق المخلوق غير واجب. أفهمت؟ الآن القط، أتعرف القط؟ ما هو؟ طيب عند الآن أثنان، واحد يقول البس، وصلت البس بالفتح، إذا قلت البس فأنت لاحظ الصواب البس. لا ما يتغير، المهم أنت قلت البس والآخر قال الهر، وثالث يقول القط والسنور. ما هنا أكثر من أسماء الهر والأسد. وسبحان الله، أيدي الهر وأيدي الأسد متشابهة تماما. إيش؟ نعم. ما هو صحيح أبدا، والحجر الأسود يمين الله في الأرض ما صح عن الرسول أبدا، ما صح، كما قررناه في كتاب القواعد المثلى. كل الأمثلة التي ذكرت هذه موجودة في القواعد المثلى وموجودة الرد عليها. نعم، الطريق المثلى. أما إذا كان لهم سلطة، بمعنى أنك لو جادلتهم علنا لكان عليك خطر، فدع هذه المجادلة، لكن لك أن تتكلم في المجالس الخاصة أو في المجالس لا يوجدون فيها، وتعرض المذهب وتبين بطلانه. لو لم يكن من هذا العرض إلا تشكيك العامة في هؤلاء لكان كافيا، وزحزحة العقيدة والتشكيك فيها مهم جدا. أفهمت؟ فأنت مثلا إذا رأيت أناسا على باطل وبينت الحق، لو لم يكن من الفائدة إلا أن يشكوا في الأمر، حتى عند زعمائهم يشكون في قولهم، ما دمت أنت أتيت بالحق وبينت. ولهذا سمعت عن بعض دعاة النصرانية قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة، سمعت أنه يقول لقومه: يا قومنا إنكم لن تنقلوا المسلم إلى النصرانية، هذا مستحيل، لأن دين النصرانية الموجود الآن كل يعرف أنه خرافة وليس على شيء، لكن يكفيكم أن تشككوا المسلم في دينه. شوف الخبثاء، يكفيكم أن تشككوا المسلم في دينه، خلوا يشك بس، وإذا شك كفر ولا مكفر؟ نعم، إذا شك الإنسان فيما يجب الإيمان به فهو كافر، ما يجب الإيمان به يجب الجزم به. فانظر كيف أساليبه، ونحن الحمد لله عندنا من

0: الأساليب أقوى منهم، لكن بس عندنا أن الإنسان إذا رأها العالم يمكن يخاف. وشجاعة خالد بن الوليد وحمزة بن عبد المطلب غير موجودة الظاهر إلا في قليل من الناس. نعم خلاص عاد هذا بدأ قبل أن نعلم. من أدرك ركعة من الصلاة؟ نعم نعم سهلة إذا قالوا ابن حجر والنووي. أما ابن حجر رحمه الله فأنا رأيي فيه أنه ليس على طريق الأشعري، الرجل متذبذب أحيانا يتكلم بكلام هو كلام أهل السنة 100%، وأحيانا ينقل كلام الأشاعرة. هو أحيانا ينقل عن كلام عن شيخ الإسلام مقررا قوله. النووي صحيح رحمه الله على مذهب الأشاعرة في جميع ما قرأته له من كتبه، لكن إذا قابلونا بفلان وفلان نقول هل أنتم تعرفون الحق بالرجال ولا الرجال بالحق؟ إن قالوا نعرف الحق بالرجال قلنا عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد وغيره من العلماء الفحول، فهؤلاء مقابل هؤلاء. ثم لدينا شيء فوق الجميع، الصحابة رضي الله عنهم ايتوا لنا بدليل واحد يؤيد مذهب الأشاعرة يقول استوى بما استولى، ما منهم أحد قال استوى بما استولى، كلهم يقول استوى بمعنى على. من علمنا هذا؟ علمنا هذا بأنهم يقرؤون القرآن ويعرفون معناه، ولم يأتي أحد ولم يأتي عن أحد منهم قول بصرف اللفظ عن ظاهره. أفهمت؟ الحمد لله يعني الحق واضح. فلو قال لنا قائل إن الصحابة أجمعوا على أن معنى قوله تعالى استوى على العرش يعني على عليه، أجمعوا، هل يمكن أحد أن ينازع يقول ما أجمعوا؟ ما يمكن، لأن نعلم أن الصحابة يقرؤون القرآن وينزلون معناه على اللغة العربية، واللغة العربية في جميع مواردها أنه إذا تعدت استوى بعلى فالمراد العلو. طيب. قال الله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض ابتداء على غير مثال سبق، ومن فوائدها تمام قدرة الله تبارك وتعالى، لأن هذه السماوات العظيمة لا يقدر عليها أحد إلا الله، ثم إنه خلقها في 6 أيام جاءت مفصلة في سورة فصلت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات جمع، كم هي؟ 7، والأرض 7 لكن من غير هذا الآية. ومن فوائدها حكمة الله عز وجل ورحمته، حيث جعل لنا من أنفسنا أزواجا، فإن هذا حكمة حيث كانت من أنفسنا، ورحمة حيث جعل لنا أزواجا نتمتع بهن من جهة وننمو ونزداد من جهة أخرى. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا رحمة الله تعالى بنا، حيث جعل لنا من الأنعام أزواجا، لأن هذا لا شك من مصلحتنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ينشر ويبث ويكثر بني آدم وما خلق لهم من العام بسبب التزاوج، لقوله يذرأكم فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، حيث قال ليس كمثله شيء، فهو سبحانه وتعالى لا مثل له لا في الخلق ولا في الصفات ولا غيره. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التمثيل في قوله ليس كمثله شيء. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والبصير. ومن فوائد الآية إثبات السمع والبصر وصفا لله، إثبات السمع والبصر وصفا لله عز وجل، لأن السميع من السمع والبصير من البصر. وهنا قاعدة نشير إليها، كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لشيئين: الأول إثبات كونه اسما، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها. انتبهوا لهذا، كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لشيئين: الأول إثبات كونه أكمل اسم من أسماء الله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها. فمن قال إن الله سميع ولكن بلا سمع فإنه لم يؤمن بالاسم، يعني لابد أن تؤمن بما دل عليه من صفة وإلا لم تؤمن به. أيضا إثبات أن هذه الصفة متعدية للغير إذا كانت متعدية، فمثل السميع نؤمن بأن الله يسمع، بأن الله من أسمائه السميع ومن صفاته السمع، ونؤمن بأمر زائد وهو أنه يسمع كل شيء. ولهذا قال أهل العلم الاسم إذا كان لازما لم يتم الإيمان به إلا بشيئين: الأول إثبات كونه اسما من اسماء الله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها. وإذا كان متعديا فلا بد في الإيمان به من أمور ثلاثة: الأول إثبات كونه اسما لله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها، والثالث إثبات تعدي هذه الصفة إلى ما تتعلق به، بمعنى أن السمع يتعلق بكل مسموع والبصر بكل مبصر. كل أخ كل ما شرحت. الإيمان بالاسم لا يتم إلا أحسنت مما يتعلق به، فإثبات السمع لابد أن نثبت أنه يسمع. طيب فيه أيضا يقولون أسماء الأسماء تتضمن الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام، وإن شئت فقل دلالة اللزوم. الدلالات ثلاث: مطابقة وتضمن ولزوم. فدلالة الاسم على الذات وحدها دلالة تضمن، وعلى الصفة وحدها دلالة تضمن، وعليهما جميعا دلالة مطابقة. ودلالة ذلك الاسم على معنى لازم له دلالة التزام. هذه أيضا من القواعد المهمة. الدلالة كم؟ ثلاثة: مطابقة، تضمن، والتزام. فدلالة الاسم على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها وعليهما مطابقة، وعلى أمر لازم التزام. نضرب لهذا مثلا الخالق، من أسماء الله تعالى الخالق، فدلالته على الذات وحدها تضمن، وعلى صفة الخلق وحدها تضمن أيضا، وعليهما جميعا مطابقة. إذن فهمنا أن دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، وعلى بعضه تضمن، على اللازم الخارج الذي يلزم منه دلالة التزام. مثل المثال اللي معنا الآن لا يزال باقي: الخالق يدل على صفة الخلق وعلى الخالق نفسه، ويدل أيضا على شيء لازم من لازم الخلق القدرة، من لازم الخلق العلم، إذ من ليس بقادر لا يمكن أن يخلق، ومن ليس بعالم لا يمكن أن يخلق، فتكون دلالة الخالق على العلم والقدرة دلالة التزام. من فوائد هذه الآية الكريمة الرد على أهل التعطيل في قوله وهو السميع البصير. احنا ذكرنا السميع من فوائد الآية الكريمة إثبات السميع اسما لله، والبصير اسما لله، وإثبات البصر صفة لله، وإثبات السمع صفة لله. فإن قال قائل أيما أوسع، الصفة أو الاسم؟ الجواب الصفة أوسع، لأن الله يوصف بما لا يسمى به، ولكن كل ما سمي به فهو متضمن للصفة. أفهمتم؟ فهمتم الآن؟ افهم القاعدة بعدين يجي المثال. أيما أوسع، الصفات أو الأسماء؟ الصفات. وجه ذلك أن كل اسم متضمن لصفة، وبهذا يكون متوازيان، يكون الاسم والصفة متوازيين. هناك صفات لا يمكن أن يسمى الله بها، فالصفة أوسع. ألسنا نقول عبر الله بكذا وكذا؟ نعم. ألسنا نقول تحدث الله عن كذا؟ ومع ذلك لا نسمي الله تعالى متحدث ولا نسميه معبر. ليش؟ لأن الوصف أوسع، أوسع من الاسم. وهذه فائدة أيضا مهمة، عكس من يقولون إن الأسماء لا تضمن الصفات. ثم قال الله تعالى
1: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
0: له مقاليد السماوات والأرض، له أي لله وحده، وإنما قلنا وحده لأن تقديم الخبر يدل على الحصر، بل قاعدة أوسع من هذا، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. حتى لو قلت زيدا أكرمت، يعني أنك لم تكرم غيره لأنك قدمت المعمول. فنقول له أي لا لغيره مقاليد السماوات والأرض. قال المفسر أي مفاتيح خزائنهما، فجعل المقاليد بمعنى مفاتيح. ولكن من حيث اللغة العربية لا تتناسب مع الاشتقاق، لأن مقاليد مأخوذ من القلادة، يعني أزمة الأمور في السماوات والأرض كلها بيد الله عز وجل، كما تقول قلادة البعير لأنك تجرها بها. فالظاهر والله أعلم أن المفسر رحمه الله فسرها بما يخالف الظاهر. لكن بعض الناس يقول إن مقاليد اسم أعجم معرب، والمقلاد بمعنى المفتاح، لكن هذا قول ضعيف بلا شك، لأنه يا أخواننا يجب ألا نلجأ إلى التعريب إلا إيش؟ إلا للضرورة. يعني لا يمكن أن نقول هذه كلمة أصلها فارسية، أصلها رومية، أصلها كذا وعربت، لا يجوز أن نعجل إلى هذا إلا إيش؟ إلا عند الضرورة، لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا. فإذا قلنا في كلمة معربة أصلها غير عربي هذا خلاف ظاهر القرآن، لكن إذا اضطررنا إلى هذا بأن لم نجد لهذه اللغة أصلاً، لهذه الكلمة أصلاً في اللغة، حينئذ يكون معرب. مقاليد لها أصل مأخوذة منين؟ من القلادة التي تقاد بها البعير. فمعنى مقاليد أي أزمة الأمور في السماوات والأرض له وحده. أما المؤلف رحمه الله فقال مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيره. يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط يعني يوسع، يقدر يعني يضيق. طيب البسط والقدر امتحانا وابتلاء، لأن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلحه إلا البسط. وفي الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. إنه بكل شيء عليم. إنه نعم، يقول المفسر: يبسط الرزق، والمراد بالرزق العطاء، يوسعه لمن يشاء امتحانا، ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء. امتحانا هل يشكر أو لا يشكر، ابتلاء هل يصبر أو لا يصبر. إنه بكل شيء عليم، إنه عليم بكل شيء، فهو يعلم أن البسط لهذا أفضل وأن التضييق لهذا أفضل. في هذا في هذه الآية فوائد، منها أن أزمة الأمور لله وحده في السماوات والأرض، فهو الذي يدبر الأمور ويداول الأيام بين الناس ويقلب الأحوال. وكم من رجل أصبح كافرا وأمسى مؤمنا، وكم من إنسان أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان أنه يمسي الإنسان كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأرزاق بسطها وتضييقها بيد من؟ بيد الله عز وجل. فهل يلزم من هذا أن لا نفعل الأسباب؟ لا، لأن هذا ضعف في التوكل. إذا لم تفعل الأسباب، افعل الأسباب واعتمد على الخلاق عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا نطلب الرزق إلا من الله، لأنه هو الذي يبسط الرزق أو يضيق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله بقوله تعالى: لمن يشاء. فإن قال قائل: هل هذه المشيئة مجردة عن الحكمة أو مقرونة بالحكمة؟ الجواب الثاني لا شك، يعني ليس عطاء الله أو منعه مجرد أنه أراد، لا، لابد أن يكون لحكمة. وهذه قاعدة أثبتها في دماغك: كل شيء قرنه الله بمشيئته فإنه مقرون بالحكمة، ولا بد، لا يمكن أن يفعل شيئا عبثا. وكما قال عز وجل: وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فكل ما مر بك شيء مقرون بالمشيئة فاعلم أنه تابع لحكمة الله عز وجل. واقرأ قول الله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بعدها: إن الله كان عليما حكيما، يعني فمشيئته مقرونة بالعلم والحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم علم الله لقوله: إنه بكل شيء عليم. بكل شيء كائن أو معدوم، موجود أو معدوم، كلاهما. بكل شيء واجب الوجود أو جائزه أو ممتنعه، كل شيء حتى الممتنع، يعلم حتى الممتنع، يعلم. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وهل يمكن أن يكون فيهما آلهة إلا الله؟ لا يمكن. ومع ذلك علم عز وجل أنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض. ولهذا نقول: علم الله تعالى متعلق بكل شيء، في الواجب كعلمه بنفسه، في المستحيل كعلمه بفساد السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة لله، في الممكن كعلمه بالمخلوقات. فعلم الله متعلق بكل شيء من امشي واجب مستحيل وممكن. هنا تنبيه على خطأ جار بين الناس، إذا كان شيء قليل قالوا هذا بسيط، هذا بسيط، هذا غلط، لأن البسط في اللغة يعني إيش؟ التوسيع والتكثير. فلا تقول هذا بسيط، قل هذا يسير، هذا قليل. إن كان من حيث الصفة قل يسير، كان من حيث العدد قل هذا قليل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:

0: ثم قال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين إلى آخره. شرع لكم الخطاب لهذه الأمة ولله الحمد، ومعنى شرع لكم أي سن لكم وجعل لكم شريعة هي ما وصى به نوحا. قال الشارح: وهو أول أنبياء الشريعة. وتساهل رحمه الله في هذا، والصواب أن يقول هو أول رسل الشريعة، هو أول رسل الشريعة، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الخلق يوم القيامة يأتون إلى نوح ليشفع لهم، فيقولون له: أنت أول إيش رسول أرسله الله. ولأن الرسول أخص من النبي، ولا ينبغي أن نعدل عن الأخص إلى الأعم، إذن الصواب أن نقول هو أول رسول، هو أول رسل الشريعة. أما أول أنبياء الشريعة فهو آدم، آدم عليه الصلاة والسلام نبي مكلم، لكنه ليس برسول. الحكمة من كونه غير رسول لأن الناس لم يختلفوا بعد، والله تعالى أرسل الرسل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس إيش فيما اختلفوا فيه. لكن في عهد آدم ما في اختلاف، العدد قليل وليس هناك مغريات ولا أشياء توجب أن يختلف الناس، فلذلك كان آدم يتعبد لله تعالى بشريعته التي شرع له. أبناؤه يتبعونه، لما كثروا وانتشروا واختلفوا حينئذ جاءت الحاجة بل الضرورة إلى الرسل. إذن الأولى أن نقول هو أول إيش رسل الشريعة. لماذا؟ لأن أول أنبياء الشريعة من آدم. طيب، والذي أوحينا إليك يعني وشرع لكم الذي أوحينا إليك، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، معطوف على ما في قوله ما وصى به نوحا. والوصية هي العهد بالشيء الذي يهتم به، العهد بالشيء الذي يهتم به يسمى وصية. والذي أوحينا إليك وهو القرآن، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. الله أكبر. ذكر الله تعالى أول الأنبياء الذين هم الرسل وآخرهم، ثم ذكر ما بين ذلك ليجمع سبحانه وتعالى بين الطرفين والوسط. من أول هؤلاء الرسل الكرام؟ نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعليه وسلم. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وذكروا في القرآن في موضعين، هذا واحد، والثاني قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وهذه الآية في سورة الأحزاب. نعم. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن هذه تفسيرية بمعنى أي، ولذلك لا تعمل شيئا لأنها لمجرد التفسير والتبيين. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين يعني إيتوا به مستقيما غير منحرف. وما هو الدين القيم؟ هو الدين الذي شرعه الله عز وجل، فيجب علينا أن نقيم الدين كما أقامه الله عز وجل، لا نغلو فيه ولا نقصر عنه. ولذلك كان الناس في دين الله على ثلاثة أقسام: قسم غلوا، وقسم قصروا، وقسم اعتدلوا. فما الذي أمرنا فيه؟ الاعتدال أن أقيموا الدين غير متجاوزين ولا قاصرين عنه. ولذلك هلك أقوام ممن قصروا أو تجاوزوا. وأيهما أخطر؟ الأخطر التجاوز وهو الغلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولأن الغالي يعتقد أن هذا دين فلا يكاد يقلع عنه، والمقصر يعترف أنه مقصر، فربما حاسب نفسه يوم من الأيام وأتم. فالغلو أخطر. ولذلك تجد بدع المبتدعة أشدها الغلو. فالرافضة مثلا غلوا في آل البيت وتجاوزوا الحد، والمؤلهة للرسول عليه الصلاة والسلام الذين يعتقدون أنه أشد من الإله عز وجل غلوا في الرسول وهلكوا. والغالية في الدين الذين يريدون من الناس أن يستقيموا على الدين وأن لا يفعلوا كبيرة أيضا غلوا كالخوارج. المهم أنك إذا تأملت البدع وجدت أن الغلو فيها أشد خطرا على الإنسان، لأن الغالي يعتقد أن ما هو علي أن ما عليه دين، والمقصر يعرف أنه مقصر وربما استقام بعد ذلك. قال الله تبارك وتعالى: أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين يطلق على معنيين: المعنى الأول الجزاء، والمعنى الثاني العمل. يعني يطلق على العمل وعلى الجزاء. فمن إطلاقه على العمل قول الله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين، يعني لكم عملكم ولي عمل، كقوله تعالى: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما نقرأه نحن في كل صلاة: مالك يوم الدين. أي المعنيين يراد؟ الجزاء. أن أقيم الدين هنا ما المراد به؟ أن أقيم الدين العمل، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني لا تتفرقوا في دينكم فتكونوا أحزابا. فنهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، وهذا يستلزم وجوب الاجتماع عليه، لأن النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا هذا الضد. وحينئذ يجب على المسلمين أن يجتمعوا في دين الله وأن لا يتفرقوا فيه. وما اختلف العلماء فيه من الآراء فإن الهدف منه واحد لمن صلحت نيته، لأن كل واحد من المختلفين إنما يريد الوصول إلى الحق، لكن اختلفوا بالطريق. وإذا كان الهدف واحدا وهو الوصول إلى الحق فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الاختلاف سببا للتفرق في الاتجاه، لا يجوز هذا إطلاقا، بل تجب الوحدة والاجتماع حتى مع اختلاف الآراء. ولهذا كانت السادة الغرر الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أشياء كثيرة مهمة، ومع ذلك فالقلوب واحدة. ولما وصل الاختلاف بهم إلى تفرق القلوب حصل ما حصل من الفتن بين معاوية وعلي وعائشة والزبير وما أشبه ذلك. في وقتنا الحاضر لا شك أن الناس مختلفون، فمنهم من يتجه اتجاها سياسيا، ومنهم من يتجه اتجاها صوفيا، ومنهم من هو المعتدل، اختلافات كثيرة. فالواجب علينا أن ننزع فتيل هذا الاختلاف وأن نكون أمة واحدة حتى لا نتفرق فنفشل، لأن الله يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا إيش فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني ولا يكون لكم قيمة، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولهذا نجد الآن مع الأسف الشديد أن ما يسمى بالصحوة الإسلامية أصيب بهذا البلاء، وصار نفس المتدينين يلمز بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا وربما يكفر بعضهم بعضا، فضاعت تلك الصحوة، وصار الذين يريدون الذين يراد منهم أن يكونوا حزبا على أعداء الله وحربا على أعداء الله صاروا حربا على أنفسهم وأحزابا بأنفسهم، وهذا ما يبذل فيه العدو أغلى ما يكون ليحصل وقد حصل له مجانا. فالواجب علينا أن نزيل هذه الاختلافات وأن ندعها وأن نترك ما يعمر به كثير من الناس مجالسهم في سب فلان وفلان أو ذم فلان وفلان أو الغلو فلان وفلان، لأن هذا يضيع الأوقات ويولد الأحقاد ولا يفيد شيئا بل يضر. ما لنا ولفلان؟ إن كان ميتا فقد واجه الحساب، وإن كان حيا فنرجو له الاستقامة. وأما أن نجعل أكبر همنا هو هذا الكلام الذي لا يعود إلى الأمة إلا بالشر، ولهذا ينهى الله عز وجل عن التفرق في عدة آيات كما في هذه الآية: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا اختلفت أنت وصاحبك في رأي من الآراء وهو محل للاجتهاد، فالواجب أن تعتقد أن صاحبك لم يخالفك. لماذا؟ لأنه سلك السبيل الذي تسلكه أنت، هو اجتهد فقال هذا هو الصواب، وأنت اجتهدت فقلت هذا هو الصواب. إذن ما مراد كل واحد منكم؟ الوصول للحق، ولا يمكن أن يكون اجتهادك حجة عليه ولا اجتهاده حجة عليك، وحينئذ نكون في الواقع متفقين. حتى لو خالفني فأنا أعتقد أنه موافقني، لأننا كلنا نقصد الحق ولا نريد مخالفة الحق. لكن مع الأسف الآن أن بعض الناس يتخذ من هذا الخلاف الذي هو محل الاجتهاد يتخذ منه سلما للتفرق والطعن. قبل سنوات في منى حضرت طائفتان أفريقيتان كل واحدة تلعن الأخرى وتكفرها، فأتوا إلى أمير الدعوة التي أنا من ضمن أعضائها، أتوا إليه متشاكسين جدا جدا في منى في أيام الحج في شهر حرام في بلد حرام، فهو جزاه الله خير حضر إليه معهم. وش العلم؟ قال هؤلاء كفار، هؤلاء رغبوا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، ونحن نبرأ منهم. ولو كلام طويل عريض. وما الخلاف؟ الخلاف إحدى الطائفتين تقول إذا قام يصلي فإنه يضع اليد اليمنى على الرسل، والطائفة الأخرى تقول إذا قام يصلي يرسل يديه. المسألة ما يخلاف العقيدة، المسألة خلاف في سنة من سنن الصلاة هي محل الاجتهاد. كل واحد يقول الآخر إنه كافر لأنه رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. شفاء البلاء. الآن الشباب صار اختلافهم في أمر آخر في الأشخاص، يجعلون الشخص هدفا. ما تقول بفلان؟ إذا قال والله فلان ونعم طيب حبيب ومن خير عباد الله إن شرح صدره وكأنما أعطي الجنة. وإذا قوى الله هذا الرجل عنده انحراف في المسجد، إنسان فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، انقبض وضاق صدره وترك صاحبه. هذا غلط يا أخوان. الناس الرجال إن أخطأوا فاسأل الله أن يعفو عنهم خطأهم، لأنهم مسلمون مهما كانوا لا يخرجون من الإسلام. وإن أصابوا فخذ بصوابهم واحمدهم، وخطأهم لا تأخذ به، أما أن تجعلهم محكا للولاء والبراء فهذا غلط عظيم. فلذلك أنا أدعو إخواننا الذين من السعوديين أو غيرهم وغيرهم إلى نبذ هذه الطريق والبعد عنها، وأن نعتقد أننا إخوان، وأن كل واحد منا مجزي بعمله، وأن لا نجعل هذا سبب للتفرق، لأن الله نهانا، ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا ينهانا إلا عن شيء فيه ضررنا. فهنا يقول أن أقيموا الدين، يعني غير مغالين فيه ولا مقصرين ولا تتفرقوا فيه، اجتمعوا عليه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر بمعنى عظم واشتد عليهم، على المشركين يعني بالله ما تدعوهم إليه، من أي شيء؟ من التوحيد. لأن المشرك إذا ما يكبر عليه هو التوحيد، أكبر شيء عنده هو التوحيد، يعني أكبر شيء يشق عليه هو التوحيد. ولهذا قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، صبروا أنفسهم على الشرك والعياذ بالله. وقالوا في التوحيد إن هذا لشيء عجاب، أي عجيب جدا. فما هو الشيء العجاب حقيقة؟ هو إشراك بالله عز وجل الذي يقرونهم أنه خالقهم ولا خالق سواه. من هنا نأخذ أن المشركين يعظم عليهم التوحيد. وأقول لكم إذا كان يعظم عليهم التوحيد فلا بد أن يفعلوا كل سبب يحول بين هذا التوحيد وقيامه وانتشاره، أليس كذلك؟ كل شيء عظيم عليك لا بد أن تدافع. فهم الآن حرب على التوحيد وأهله، حرب على التوحيد وأهله. ولهذا تسمع الآن مخططات النصارى على ما في ديانتهم التي هم عليها من الضلال والمخالفة للمعقول والمحسوس، تجدهم يبثون الإذاعات القوية التي ليس فيها تشويش والتي تأتي في أوقات مناسبة للدعوة إلى إيش؟ إلى الدين الذي هم عليه. ما أقول إلى دين المسيح، المسيح بريء منه، لكن إلى الدين الذي هم عليه. تجد بعض أهل البدع يكبر عليهم جدا من يدعو إلى السنة، ويحاربون من يدعو إلى السنة، ويشوهون السمعة لأنه عظيم عليهم. فهنا يقول: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يقول الله يجتبي إليه، يجتبي بمعنى يختار ويصطفي. وقوله إليه أعاد الضمير رحمه الله إلى التوحيد، ولكن فيه احتمال أقوى مما قال، وهو أن الضمير يعود إلى الله عز وجل، أي الله يجتبي إلى نفسه عز وجل من يشاء ويهدي إلى نفسه من ينيب. وهذا أحسن مما سلك المؤلف. فالله تعالى يختار إليه من يشاء، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن اختارهم إليه، ويكره آخرين فالأولون يهديهم صراطا مستقيم والآخرون يضلهم لأنهم هم الذين فعلوا السبب. الله يجتبي إليه من يشاء من يشاء. ولكنه مر علينا آنف قريبا جدا أن كل شيء علقه الله بالمشيئة ها فإنه مقرون بالحكمة. لا يشاء شيئا إيجادا أو إعداما أو تغييرا إلا لحكمة. ويهدي إليه من ينيب أي من يقبل على طاعته. يقول الشارح أن يقبل إلى طاعته فهو يهديه الله إليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أن الله تبارك وتعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني الفرائض أحب إلى الله من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وكذلك قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فمن أناب إلى الله فإن الله يهديه إليه ويعينه ويسدده. واضح؟ طيب. من فوائد هذه الآية الكريمة أن شرع الدين عند الله عز وجل وحده. ولهذا أنكر الله تعالى على الذين يشرعون لأقوامهم دينا لم يأذن به الله فقال شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن فوائدها أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل. ولهذا إذا رأيت شخصا يعمل عملا يتقرب به إلى الله فأنكر عليه إلا إذا أقام دليلا. بخلاف غير العبادات فالأصل فيها الحل. ولهذا إذا رأيت شخصا يفعل شيئا ليس عبادة فأنكرت عليه فعليك الدليل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أديان الأنبياء واحدة من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم لقوله ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. فما هذا التوحيد في الأديان؟ التوحيد في الأديان هو ما أفاده قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه القاعدة العامة في جميع الرسالات أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما الشرائع والمنهج فلكل أمة ما يناسبها لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا نجد أن بني إسرائيل يشدد الله على أقوام منهم بالشريعة ويخفف بالشريعة الأخرى. قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه. إذن الأصل هو توحيد إيش الرسالات. وهذا الأصل هو المشار إليه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما الشرائع والمنهاج فهذا يشرع الله عز وجل لكل أمة ما يناسبها. حتى الأمة الواحدة يشرع لها ما يناسبها في أول أمرها وفي آخر أمرها كالمنسوخ في هذه الشريعة الإسلامية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات نبوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لقوله ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تبارك وتعالى بالشرائع حيث جعل ذلك وصية. والوصية هي العهد بالشيء المهتم به. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن الكريم وحي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله والذي أوحينا إليك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن شامل لجميع الشريعة لقوله والذي أوحينا إليك. فإن قال قائل في الشريعة ما لا يوجد في القرآن تفصيلا، فالجواب تكفي الإشارة إليه. يعني لو أننا بحثنا هل في القرآن ما يدل على عدد الصلوات وعلى عدد ركعاتها وعلى كيفيتها لكان الجواب لا، ما هو موجود. لكن كون الله عز وجل يأمرنا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتبعه يكفي، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بها وبكل ما تتضمن، وعلى هذا تكون الشريعة كلها موجودة إيش في القرآن، إما بالإشارة والإيماء وإما بالتصريح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال والذي أوحينا إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمم جميعهم مأمورون بإقامة الدين وعدم التفرق فيه لقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن فوائدها أن التفرق في دين الله مناف للذي أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد كان عظيما وشاقا على المشركين لقوله عقيل، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ويتفرع على هذه الفائدة أنه متى كان التوحيد كبيرا على المشركين فلا بد أن يسعوا بكل جهودهم على إحباط هذا التوحيد، لأن كل إنسان بمقتضى فطرته لا بد أن يسعى في إزالة ما يكون شاقا عليه. ويتفرع عليه على ذلك فائدة وهو الحذر من كيد المشركين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو المسلمين وغير المسلمين لدين الله بقوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وهذا قد وقع تطبيقه وشاهده في حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج إلى البلاد الأخرى ليدعو الناس إلى التوحيد كما خرج إلى الطائف، وكان في موسم الحج يعرض نفسه على القبائل عليه الصلاة والسلام، يأتي لكل قبيلة ويدعوه ويقول ألا أحد يؤويني أو كلمة نحوها حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله قد يمن على بعض العباد بالاجتباء والهداية لقوله الله يجتبي إليه من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل لفعل العبد لقوله يجتبي إليه من يشاء، فيكون فيها رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا مشيئة لله تعالى في فعله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الهداية لكل منيب، وهذه الهداية غير الإنابة، الإنابة هداية سابقة، لكن كلما أناب الإنسان إلى ربه ازداد هداية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عصمة الله تبارك وتعالى من ينيب من البدع والمخالفات لقوله يهدي إليه، وهذا بلا شك ضد البدع، لأن البدع ليس فيها هداية إلى الله بل هي ضلالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الإنابة إلى الله عز وجل لأنه سبب للهداية، ومن فوائدها الرد على الجبرية لقوله من ينيب، فأضاف الفعل إلى العبد، والجبرية لا يضيفون الأفعال إلى العبد، يقولون إن العبد يفعل بغير إرادة ولا اختيار. ففي الآية إذن رد على القدرية ورد على الجبرية، وهما طائفتان مبتدعتان متطرفتان. فما هو المذهب الوسط؟ المذهب الوسط هو الذي يقول إن الإنسان لا يجبر على عمله، وأنه يفعل الفعل باختياره، ولا يشعر أن أحدا أجبره، لكننا نعلم أن هذا الفعل الذي وقع منه واقع بمشيئة الله وإرادة الله، ولا يمكن أن يستقل الإنسان بشيء في الكون من دون الله عز وجل.
1: نعم. إذا مر الإنسان بآية فيها ذكر الأنبياء،
0: نعم،
1: سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، هل يشرع له أن يصلي عليه؟
0: لا، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ولو خارج الصلاة؟ نعم، ولو خارج الصلاة، يعني ما نعلم من الرسول إذا مر بالرسول سلم عليه.
1: نبينا صلى الله عليه وسلم
0: إذا مر عليك فصلي عليه في أي حال أنت، إلا إذا كنت على الخلاء. لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. سبق لنا أن هؤلاء الرسل الكرام لهم لقب خاص، هم أولو العزم من الرسل، ذكروا في القرآن في أكثر من موضع. يلا هارون، في كم موضع؟ في موضعين. الأول في سورة الأحزاب، اقرأ. وإذا أخذنا من النبيين وعيسى بن مريم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، والموضع الثاني قول الله تبارك وتعالى: أن أقيموا الدين، معناها تفسيرية. طيب، لكن مش معنى أن أقيموا الدين؟ نعم، إيش؟ نعم، افعلوه مستقيماً.

0: طيب الغلو والتقصير، طيب أيهما أخطر على الإنسان؟ أي نعم الغلو. لماذا؟ أي نعم هذا أيضا يعتبر نقص في الدين. أي نعم يعتقد أنه على حق وأن هذا هو الدين فلا يكاد يتركه. أما المقصر فيعرف أنه مقصر ويحاول أن يصلح ما قصر فيه. واضح؟
1: طيب. ثم قال الله تعالى

وما تفرقوا أي أهل الأديان في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد بغيا من الكافرين بينهم. وما تفرقوا يقول مؤلف أي أهل الأديان، وهذا تفسير جيد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البينة قوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فهل نقول إن هذه الآية العامة وما تفرقوا تخصص بآية البينة ويكون مراد وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، أو نقول هي عامة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب بعض من الأفراد، وإذا ذكر بعض الأفراد بحكم يطابق حكم العام فإنه لا يعد مخصص؟ الجواب الثاني، وهذه قاعدة أصولية، أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام هذا ليس بالتخصيص. مثاله قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمدا وهو منه، هل هذا يقتضي أن لا تكرم سواه؟ أجيب لا. إذن ذكره بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه به، أما لو كان يخالف فهذا تخصيص. لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم محمدا فحينئذ يخرج حكمه عن حكم العام. نعم. ويهدي إليه وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقول المؤلف بأن وحد بعض وكفر بعض هذا مناسب لقوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وإلا فالاختلاف أوسع من أن يكون اختلافا في التوحيد والكفر. إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فيكون تفرقهم عن علم قد قامت عليهم الحجة. وقوله بغيا بينهم مفعول لأجله، أي أن تفرقهم للبغي والعدوان، ولولا كلمة سبقت من ربك لتأخير الجزاء إلى أجل مسمى لقضي بينهم إلى آخره. إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك، والكلمة التي سبقت من الله هو تأخير الجزاء حتى يوافي الله عز وجل إلى أجل مسمى أي معين وهو يوم القيامة لقضي بينهم بتعذيب الكافرين في الدنيا. لقضي بينهم أي فصل وحكم بينهم وأهلك الكفار وأبقي الموحدون. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم وهم اليهود والنصارى، يقول الشارح لفي شك منه من محمد صلى الله عليه وسلم مريب موقع للريبة. قوله عز وجل ولولا كلمة سبقت من ربك، الكلمة هي

0: أنه قضى عز وجل لتأخير العذاب عنه فتنة واختبار. وقد أشار الله تعالى إلى هذه الفتنة والاختبار بقوله تعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو انتصر الله منهم وأهلكهم ما بقي الجهاد محن ولا بقي للمؤمن محنة واختبار، ولهذا قال: ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله. وقوله: إلى أجل مسمى، أي معين محدد، وذلك يوم القيامة. يوم القيامة محدد في علم الله، لا يتقدم ولا يتأخر، كما أن موت الإنسان محدد من قبل الله لا يتقدم ولا يتأخر. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وإن الذين أورثوا الكتاب أي أعطوه مجانا أو بعوض، مجانا يعني بدون تعب، كما أن الوارث يرث مال مورثه بدون تعب مجانا. أورثوا الكتاب من بعدهم، هل المراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل أو المراد بالكتاب القرآن؟ ويكون المعنى: وإن الذين أورثوا الكتاب وهو القرآن من بعدهم، أي من بعد الذين تفرقوا من أهل الكتاب وغيرهم، لفي شك منه أي من هذا الكتاب مريب. هذا الذي أقوله أحسن مما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. المؤلف يفيد قوله أن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل، لأنه قال: هم اليهود والنصارى. فاليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل، ولكن الظاهر أن المراد بالكتاب هو هذا القرآن. لفي شك منه أي من هذا الكتاب مريب، موقع في الريبة، والريبة أشد من الشك لأنها ارتياب وقلق. الشاك قد يكون بارد الضمير ليس عنده قلق، لكن المرتاب أشد. والغالب أن الارتياب يكون مع تعارض الأدلة التي كل واحد منها يقتضي أن يكون المصير إليه، فيرتاب الإنسان ويتردد ويقلق. لكن الشك المجرد هو شك، لا شك في هذا، لكن لا يؤدي إلى الريبة إلا إذا عظم وقوي وتعارضت الأدلة، حينئذ يبقى الإنسان في ارتياب شديد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن تفرق هؤلاء كان بعد أن قامت عليهم الحجة لقوله: إلا من بعد ما جاءهم العلم. ومن فوائدها أن من خالف الدين بعد مجيء العلم فإنه باغ معتد، لقوله: بغيا بينهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل لقوله: ولولا كلمة سبقت من ربك. ولا شك أن الله تعالى موصوف بالكلام لأنه كمال، وضد الكلام الخرس، والخرس نقص. فلو نفينا الكلام لزم من ذلك ثبوت الخرس، وهذا نقص ينزه الله عنه. فإن قال قائل: ما هو كلام الله؟ قلنا: كلام الله هو المسموع بالآذان، يسمعه جبريل ويسمعه غيره ممن يكلمه الله، هذا هو الحق. وقد وافقنا عليه الجهمية فقالوا: إن كلام الله هو المسموع بالآذان، لكننا اختلفنا عنهم بأنهم يقولون هو مخلوق، ونحن نقول إنه ليس بمخلوق. الأشعرية والكلابية وأمثالهم قالوا: كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وليس المسموع. فالمسموع عبارة أو حكاية عن كلام الله، وكلام الله هو ما قام في نفسه. ولذلك يرون أن كلام الله لا يتعلق بمشيئته، فلا يقولون إن الله يتكلم متى شاء، لأنه معنى قائم بالنفس كقيام السمع والبصر. ولا شك أن هذا قول باطل، وأنه أبعد من الصواب من قول الجهمية، لأن الجهمية يصرحون بأن كلام الله هو المسموع وليس المعنى القائم بالنفس، لكنهم يقولون إنه مخلوق. هؤلاء إذا قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وخلق أصواتا تعبر عما في نفسه، هل خالفوا الجهمية؟ ما خالفوه، اتفقوا على أن هذا المصحف الذي بين أيدينا مخلوق. لكن الجهمية صاروا أشجع من الأشعرية. الجهمية قالوا هذا كلام الله، وأولئك قالوا هو عبارة عن كلام الله. على كل حال نحن نقول إن الله تعالى أضاف الكلام إلى نفسه وقال كلم الله موسى تكليما، وأكد ذلك بقوله تكليما، أثبتت الأدلة أنه يكلم من شاء من خلقه، فما الذي يجعلنا نحرف؟ وأيما أحق بالكمال، إله يتكلم متى شاء بما شاء وإله لا يتكلم؟ نعم الأول، بل الثاني لا يستحق أن يكون إلها. ولهذا قال إبراهيم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طيب إذن من قوله ولولا كلمة سبقت نستفيد إيش؟ إثبات الكلام لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل بتأخير العقوبة عن العصاة. ومن الحكم في هذا أن الله عز وجل يمهلهم لعلهم يستعتبون، ولذلك قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدنيا لها حد لقوله مسمى، أي معين محدود، كما قال عز وجل وما نؤخره أي العذاب إلا لأجل معدود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم في شك منه مريب، يعني اليهود الذين أدركوا هذا القرآن وورثوه من بعد اليهود السابقين وكذلك النصارى في شك منه مريب. ويتفرع على هذه الفائدة أن مثل هؤلاء لا تنفع فيهم المواعظ ولا الآيات، ويدل لهذا قول الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم كيف؟ طيب
1: بعض الأحيان يعني قد يسأل الإنسان بعض العوام أو المستقيمين الذين ليس عندهم علم يعني ما رأيك في فلان وفلان ممن هم يعني معينين، فما موقف طالب العلم؟
0: هو إذا قال ما رأيك في فلان وفلان، نحن نعرف الآن أن هناك رؤوسا هي الناقوس للناس، هذه إذا سألني أقول مالك ولفلان دعه، إن كان ميتا فقد وجه ربه وإن كان حيا فنسأل الله له الاستقامة فقط. أما إذا حدد قال ما تقول في رأي فلان، هنا يجب أن أتكلم أقول هذا صواب أو خطأ حسب ما يكون عندي. نعم
1: الشيعة
0: لا لا الشيعة خلافهم متباين مع أهل السنة، ليس خلاف الشيعة مع أهل السنة كخلاف الشافعية مع المالكية مثلا، لها بين اختلاف عظيم، اختلاف في أصل العقيدة. فمثلا من أصول العقيدة الشيعة أن عندهم رؤوسا يسمونهم الأئمة، يدعون أن من هؤلاء الأئمة من يعلم الغيب ويدبر الكون، وأن من أئمتهم من يبلغ منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني ما معناه منزلة الربوبية، هذا ما يمكن أن نتفق معه بأي حال من الأحوال. ومنهم من يسب الصحابة عموما إلا نفرا قليلا، ومنهم من يلعن أبا بكر وعمر ويقول إنهما مات على النفاق. والعجيب أني رأيت في كتاب ابن حزم رحمه الله الملل والنحل رأيت شيعة تكفر علي وتكفر أبو بكر كلا الاثنين. أما أبو بكر فتقول لأنه ظلم بأخذ الخلاف، وأما علي فإنه تراخى عن الواجب عليه، ليش ما منع أبو بكر؟ فهذاك معتدي وهذا مفرط، وكلاهما كافر. من بقي؟ ما بقي إلا كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليش ما عينه من أول وقطع النزاع. شيء عجيب. لكن الخلاف بين المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف وما أشبههم، هؤلاء هذا ما هو خلاف، في الواقع أنه مو خلاف، إلا إنسانا متعصبا نقول هذا الحق يقول لا. إيش؟ من؟ أقول هاي ما يمكن الاتفاق معهم، ما يمكن الاتفاق معهم. لكن الاتفاق مع المالكية والشافعية والحنابل هذا ممكن. ثم قال الله تعالى

0: فلذلك فادعوا. فلذلك المشار إليه إقامة الدين وعدم التفرق فيه. وقوله فادعوا ألفا زائدة لتحسين اللفظ، والأصل فلذلك ادعوا. ولهذا نقول إن هذه الجملة فيها حصر، نعم تقديم ما حق التأخير. ما هو المقدم؟ الجار والمجرور. الجار والمجرور. ولذلك قلت لكم إن الفاء في قول فادعوا إيش؟ زائدة لتحسين اللفظ، ولولا أنها من كلام الله لقلنا فلذلك ادعوا. وهذا هو السر في أن قلنا إن هذه الجملة تفيد الحصر. فلذلك فادعوا، قال المؤلف رحمه الله فلذلك التوحيد، ولو قال فلذلك أي لإقامة الدين وعدم التفرق فيه لكان أجود. فلذلك فادعوا، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف يا محمد الناس. الناس أشار به إلى أن مفعول ادعو محذوف، والتقدير الناس. واستقم عليه كما أمرت ولا تتبع أهواءهم في تركه. استقم كما أمرت، هذا ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقوله استقم كما أمرت أي على الوجه الذي أمرت من غير زيادة ولا نقص. ولا تتبع أهواءهم، ما أهواءهم التي نهي عن اتباعها؟ ما يخالف ما أمر به. ولهذا قال المؤلف الشارح في تركه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قل معلنا لهم ولغيرهم آمنت بما أنزل الله من كتاب. آمنت بمعنى أقررت، والإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. استمع، الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد الإقرار. ولهذا نقول إن أبا طالب ليس بمؤمن مع أنه مقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول في لاميته المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ولكنه والعياذ بالله قد سبقت له من الله الشقاوة، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. وصرح في تلك الحال أنه لولا أن قومه يلومونه ويقولون عندما أيس من الحياة آمن لآمنت، هكذا يقول والعياذ بالله وهو في سياق الموت. فقوله آمنت بما أنزل الله من كتاب، نقول الإيمان هو إيش؟ الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. أبو طالب مقر لكنه لم يقبل ولم يذعن فصار كافرا. آمنت بما أنزل الله من كتاب أي بالذي أنزل الله من الكتب كلها. وهكذا يجب علينا نحن أيضا أن نؤمن بما أنزل الله من كتاب، ولكن هل يجب علينا أن نتبع ما أنزل الله من كتاب؟ الجواب لا، نتبع ما جاء في شريعتنا وإن خالف ما في الشرائع الأولى، لكن نؤمن بأن الكتب النازلة على موسى وعيسى وداود وغيرهم من الأنبياء نؤمن بأنها حق. أما الاتباع فهو لشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمرت لأعدل بينكم، نعم وش اللي بعد لأعدل عندكم؟ لأن أعدل. أفادنا المؤلف رحمه الله أن اللام في قوله لأعدل بمعنى الباء، أي أمرت بأن أعدل بينكم. هذا ما قدره المؤلف رحمه الله، ولا شك أن هذا تقدير سهل، سهل أن يقول اللام بمعنى الباء ويمشي، لكن إتيان اللام بمعنى الباء قد لا يكون سائغا في اللغة العربية، وأن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر فوق ذلك، أي وأمرت بالشرع أو بالعدل لأعدل بينكم، فيكون المأمور به محذوفا ويكون الموجود هو العلة، أمرت بكذا لأعدل بينكم. وهذا أبلغ من أن نقول الباء اللام بمعنى الباء ويكون أمرت بالعدل بينكم، لا، نقول أمرت بالشرع والإيمان بكل كتاب لأعدل بينكم، لأعدل بينكم في الحكم. الله ربنا وربكم، هذه الجملة حق لا شك فيها، ولكن قد يقول قائل ما الفائدة منها؟ أليس هذا كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا؟ لأن هؤلاء يقرون بأن الله ربهم، فما الفائدة؟ الفائدة من ذلك هو إلزامهم أن يكونوا مثل ما كنا عليه من الدين، لأن الرب الرب واحد، الله ربنا وربكم بإقراركم، فإذا كان كذلك فالواجب عليكم أن تخضعوا لأوامر ربكم عز وجل، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني أنه لا يضرنا عملكم ولا يضركم عملكم، فإذن لا تتعلقوا بنا ولا نتعلق بكم، كل له عمله فكل يجازى بعمله، لا حجة بيننا وبينكم. كيف لا حجة بيننا وبينكم ولدينا الحجة عليهم؟ المقصود لا حجة، قال الشارع خصومة، لا حجة خصومة بأن أعدل بيننا وبينكم إلى آخره. والصواب عدم تقدير بأن أعدل، لأنه لا داعي له، بل المعنى لا حجة قائمة على وجه الخصومة بيننا وبينكم، لأننا قد أيسنا منكم ولن تنفع فيكم المحاجة، الله يجمع بيننا. نعم، قال هذا قبل أن يؤمر بالجهاد. طيب وبعد أن بالجهاد صار لهم أعمالنا ولنا أعمالهم، هل حين شرع الجهاد تبطل المحاجة؟ لا. ولهذا نقول للمؤلف رحمه الله عفى الله عنك، أولا أثبت لنا أن هذه الآية قبل الأمر بالجهاد، فإذا قال هذه الآية مكية والجهاد إنما أمر به في المدينة، نقول أثبت لنا أنه لما أمر بالجهاد بطلت هذه البراءة. لا يستطيع أن يثبت ذلك، والله سبحانه وتعالى إنما يتحدث في هذا عن حال المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم في مكة، وهذا أصلا لا جهاد فيه، حتى نقول إن هذا من باب النسخ. الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء وإليه المصير المرجع، والجملة إليه المصير فيها حصر طريقه تقديم ما حقه التأخير، والله أعلم. نعم
1: شيخ، هل نقول أن الناسخ شامل لكل أمة أو خاص بأمة محمد؟
0: كيف؟
1: النسخ هل هو شامل لأمم سابقة أو خاص بأمة
0: محمد؟ نعم، لا، لنا ولغيرنا. اسمع قول الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذا نسخ، كانت هذه الطيبات حلالا ثم نسخت وحرمت، والشريعة واحدة. أما الشريعتان فقال عيسى لبني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليه. نعم،
2: قول المؤلف هذا قبل الجهاد،
0: نعم،
2: يقصد يعني الخصومة، إنه وقت جهاد خصومة بين المسلمين والكفار.
0: لا، كثير من العلماء ومنهم المؤلف إذا أتوا مثل هذه الآيات قالوا هذا قبل أمر بالجهاد، ويعني ذلك أنه منسوخ، كقول لكم دينكم والذين، قالوا هذا قبل الأمر بالجهاد، ما حاجة، البراءة موجودة حتى بعد الأمر بالجهاد. نعم، نعم، هذا فيه خلاف. بعض العلماء يقول شرع من قبلنا شرع لنا، وبعضهم يقول لا، شرع من قبلنا لهم ولنا شرع، بقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمسألة لها ذيول طويلة وبحوث عميقة في أصول الفقه. والظاهر لي أن شرع من قبلنا الذي أوحاه الله إلينا شرع لنا، لأن الله لم يوحي إلينا عبثا بل لنعتبر، ثم إن نسخ في شريعتنا نسخ. ولذلك تجد العلماء يستنبطون أحكاما كثيرة من قصة الأنبياء. لشيخنا رحمه الله فوائد مستنبطة من قصة يوسف. رسالة. نعم. إيش؟
3: هل من فائدة وحكمة في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وباقي الأنبياء بالوصية؟
0: نعم. نعم. الحكمة هو إثبات أن هذا القرآن موحى به. نعم. أثبت لي هذا بارك الله فيك، أنا أطالبك بصحة النقل.
4: أنا سمعت من الإذاعة بنفسي.
0: السعودية؟
4: لا لا لا لا لا
0: ها؟
5: بلبنان
0: ها؟ كيف؟
4: طريق إذاعة أخرى ليست من هذه
0: البلاد. إي.
4: تسمع يعني تسمع
0: يسمع. وش الجو من يمنع؟ أقول من يمنع الجو؟ لا لا ما يجوز ابدا. يروى ان عمر بن الخطاب ارى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفه من التوراه فغضب وقال: افي شك انت يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقيه ولو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعه. ابدا ولا يجوز. لكن مشكل من يمنع الجو؟ انما انا متردد، يعني هل نحذر العوام من سماع هذه الاذاعات؟ لأن مع الأسف الشديد أن هذه الإذاعة تأتي صوتها عاليا وواضحة كل الوضوح، هل نحذر الناس؟ فيه إشكال، لأنك إذا حذرت الناس فتحت الباب لاستماعها، وما هي اللي حذر منها؟ وإن تركتهم فأكثر الناس لا يسمعونها والحمد لله. نعم.
6: قال الله تبارك وتعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. من فوائد الآية الكريمة وجوب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل لقوله فلذلك فادع، وتقديم المعمول يدل على الاهتمام به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على المرء أن يستقيم كما أمر فلا يحدث بدين الله ما ليس منه لقوله فاستقم كما أمرت. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز توجيه الأمر لمن كان متصفا به من قبل من أجل الثبات عليه لقوله واستقم كما أمرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقام كما أمر من حين ما أرسل بل من حين ما بعث، لكن المراد بذلك الثبوت على هذا الشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر وليس له من الأمر شيء، كما قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وهنا قال كما أمرت. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أولئك القوم الذين يدعون أن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصرفا في الكون وتدبيرا له. ومن باب أولى أن يكون فيها رد على القائلين بأن من دون الرسول عليه الصلاة والسلام له تصرف في الكون، كقول الرافضة وبعض الصوفية الذين يدعون أن من أئمتهم من يتصرف في الكون، وأولئك الصوفية يدعون أن من أقطابهم من يتصرف في الكون، فهؤلاء لا شك أنهم ضالون على مشركون بالله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن اتباع الهوى بقوله تعالى ولا تتبع أهواءهم. فإن قال قائل هل اتباع الهوى محمود أو مذموم؟ قلنا أما ما كان موافقا للشريعة فهو محمود، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وأما ما خالف الشريعة فإنه مذموم. ومن فوائد هذه الآية تثبيت الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مثل هذه الأوامر والنواهي تؤيده وتثبته وتقويه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله من كتاب، بقوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ولكن كيف يكون الإيمان بالكتب السابقة؟ الإيمان بالكتب السابقة يكون بالإيمان بأنها نازلة من عند الله عز وجل حقا، وأما اتباعها فإنه منسوخ بهذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل وهل نؤمن بأن الكتب التي في أيدي النصارى واليهود الآن هي الكتب النازلة على أنبيائهم؟ فالجواب لا، لأن الله تعالى ذكر أنهم حرفوها وأخفوا كثيرا منها، فلذلك لا ثقة لنا بما عندهم من الكتب التي يزعمونها كتب الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب العدل، وجوب العدل لقوله وأمرت لأعدل بينكم في كل معاملة، بل حتى في معاملة الله عز وجل فإن الواجب العدل. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر من أجل مقاسمتهم، جمعهم وقال لهم إني أتيت من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، وليس حبي إياه وبغضي إياكم بمانع من أن أقوم فيكم بالعدل. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه لو اجتمع مسلم وكافر في خصومة بين يدي القاضي فإن الواجب عليه أن يعدل بينهما في الجلوس وفي النظر وفي الكلام، يعني لا يتكلم للكافر بغلظة وينظر إليه شزرا، وإنما يعامله كما يعامل المسلم، لأن العدل واجب. ولا يجوز في مقام الحكم أن نفرق بين فلان وفلان. ولهذا قال وأمرت لأعدل بينكم. ومن فوائد الآية الكريمة إعلان ما به الإلزام للخصم لقوله الله ربنا وربكم، يعني وإذا كان ربنا وربكم فالواجب أن ننقاد جميعا لأوامره. فإن قال قائل وهل الله تعالى رب للكافرين؟ الجواب نعم، رب كل شيء، لكن لا يضاف إليه فيقال رب الكافرين كذا اللهم إلا في مقام الاحتجاج، لأنه وإن كان الله تعالى خالق كل شيء ورب كل شيء، لكن لا ينبغي أن تضاف ربوبيته وخلقه إلى أقبح خلقه، كما أن نعلم أنه سبحانه وتعالى رب الكلاب ورب الخنازير ورب القردة وما أشبه ذلك، لكن ما لا نقول رب القردة ورب الكلاب وما أشبه ذلك. وهذه نقطة قد لا يتفطن لها بعض الناس، وهو الأدب في التعبير. ويذكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه ساقطة، فدعا معبرا يعبر الرؤيا، فعبرها هذا العابر بأن حاشيته تموت وأهله، لأن الإنسان بأسنانه يتغذى ويحفظ حياته، فأمر بسجنه، أمر بسجنه. ثم إنه دعا عابرا آخر فقال له إيش أطولهم عمرا، فأكرمه وارتاح لقوله. والمعنى المعنى واحد، لأنه إذا مات أهله قبله صار أطولهم عمرا، لكن التعبير يختلف. هنا الله ربنا وربكم أضاف ربوبيته عز وجل إلى الكافرين، لكن في مقام الاحتجاج. ثم إنه يسهل الأمر أنه قال ربنا وربكم لإفادة العموم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى سوف يجمع بين الناس يوم القيامة ويحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، لقوله الله يجمع بيننا. ومن فوائدها أن المرجع إلى الله خاص، لقوله إليه المصير. لكن في أي شيء؟ هل معناه إليه المصير أم الحساب أو إليه المصير في كل شيء؟ الجواب الثاني، إليه المصير في كل شيء. إن أردنا الحكم الشرعي فالمصير إلى الله، الحكم القدري المصير إلى الله، الحكم في الدنيا المصير إلى الله، الحكم في الآخرة المصير إلى الله، فكل شيء فإن مصيره إلى الله عز وجل. يتفرع على هذه القاعدة أن الإنسان لا يرجو ولا يخاف ولا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستعين إلا به. ثم قال الله تعالى

قال الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربه. الإعراب: الذين يحاجون مبتدأ، وحجة مبتدأ ثاني، وداحضة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. الذين يحاجون في الله أن يجادلون فيه. قال المؤلف: في دين الله، يعني يحاجون في دين الله، والصواب العموم. المحاجة في الله تشمل المحاجة في دينه، والمحاجة في أسمائه وصفاته، والمحاجة في ذاته، لأن الآية عامة في الله، والمحاجة أيضا في قدره. فكوننا نخصها في دين الله فيه نظر، حتى لو قدر أن الذين يحاجون إنما يحاجون في الدين ويقولون إنه ليس بصحيح، فأخذها بالعموم أولى، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال المؤلف: نبيه مفعول يحاجون، يعني كانه قال من يحاجون، فيقال نبيه، وهذا أيضا فيه نظر، لأن تقييد المحاجة في الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، لأنهم يحاجون نبي الله ويحاجون غيره أيضا، فإطلاق الآية أولى. ويقولون إن حذف المفعول يفيد العموم، فإبقاء الآية على ما هي عليه هو الأولى. إذن الذين يحاجون في الله أي يحاجون كل من يجادلهم في الله عز وجل، وأيضا ليس في دين الله فقط، بل في دين الله وذات الله وكل ما يتعلق بالله عز وجل. وقوله من بعد ما استجيب له، يعني من بعد ما استجاب له من الله عليه بالاستجابة. وهذه الجملة كإقامة البرهان على هؤلاء: من بعد ما استجيب له بالإيمان لظهور معجزاته وهم اليهود. هذا قوله من بعد ما استجيب له بالإيمان صحيح، وقوله لظهور معجزته بناء على أنهم يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا بالعموم فلا حاجة لهذا القيد. وقوله وهم اليهود أيضا فيه نظر، بل نقول كل من يحاج في الله، حتى المشركون من قريش وغيرهم حاجوا النبي صلى الله عليه وسلم، أليس يخاصمونه دائما ويستهزئون به ويسخرون منه؟ فتقييد هذا أيضا باليهود فيه نظر. فصار عندنا الآن ثلاث أشياء في هذه الآية خصصها المؤلف بشيء: الأول قوله في دين الله وهي أعم، والثاني نبيه وهي كذلك أعم، حجتهم داحضة عند ربهم. يقول داحضة باطلة، لكن الدحوض أشد البطلان، يعني باطلة بطلانا لا فوقه، داحضة عند ربهم، فهل تنفعهم؟ لا. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه فائدة قوله عند ربهم. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. عليهم غضب ممن؟ من الله ومن أولياء الله، ولهذا لم يقيد الغضب بكونه من الله لإفادة العموم. وتأمل سورة الفاتحة حيث قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم، لأن النعمة من الله، وإضافتها إلى الرب عز وجل ثناء ومدح لله، غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم، فقال المغضوب عليهم ليشمل غضب الله وغضب أوليائه من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ولئلا يسند الغضب إلى الله عز وجل في هذا المقام، وإلا فإن الغضب قد يسند إلى الله تعالى في قوله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، أي قوي. متى؟ قد يكون في الدنيا، وقد يكون في الآخرة، وقد يكون فيهما.
من فوائد هذه الآية الكريمة بيان بطلان جميع الحجج المخالفة لدين الله بقوله والذين يحاجون في الله حجتهم داحضة عند ربهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك المحاجين لا وجه لمحاجتهم، لأن الحق قد بان وقبله الناس لقوله من بعد ما استجيب له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بطلان حجج أهل الباطل لقولهم حجتهم داحضة عند ربهم. ومن فوائدها أن هؤلاء المبطلين وإن غلبوا أهل الحق في الظاهر فإن حجتهم عند الله لا تنفعهم بل هي باطلة، وهذا من فوائد قوله عند ربهم، لأن حجة الكافر والمبطل قد لا تندحض أمام الناس، قد يكون الذي حاجه ضعيفا في علمه أو فهمه أو في خصومته، لكن مهما كان فهي عند الله إيش باطل بل داحض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل بقوله عليهم غضب. فإن قال قائل كيف تثبت الغضب لله عز وجل وهو لم يضاف إلى الله هنا، بل قالوا عليهم غضب وهو نكرة، فكيف تثبته لله؟ فالجواب أن السياق يعين هذا لقوله حجتهم داحضة عند ربهم، وإذا دحضت عند ربهم فهل يرضى الله عنهم أو يغضب؟ يغضب. هذا وجه. الوجه الثاني أن الله تعالى قد أثبت لنفسه الغضب في آيات أخرى، إذن يصح أن نثبت غضب الله أو أن نثبت الغضب لله بهذه الآية الكريمة. وإنما أوردت هذا الإيراد لأنه لا يجوز لنا أن نثبت لله إلا ما أضافه لنفسه وانظر إلى قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هل يمكن أن نثبت لله الساق في هذه الآية؟ لا يجوز، لأن الله تعالى لم يضفه إلى نفسه، بل قال يوم يكشف عن ساق. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه فسرها بقوله عن شدة. ولكن نقول هذه الآية لا نستطيع أن نثبت منها الساق لربنا عز وجل لأن ظاهرها خلاف ذلك، لكن سياقها يوافق حديث إثبات الساق لله عز وجل حيث جاء مصرحا به أن الله تعالى يكشف عن ساقه. وحينئذ نقول ما دام سياق الآية مطابقا لسياق الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بإيش؟ بتفسير كتاب الله، وإلا فلا يجوز أن نثبت لله عز وجل ما لم يضف إلى نفسه. الخلاصة أنه يستفاد من هذه الآية إثبات الغضب لله. ما وجهه؟ السياق يدل عليه، وهو ليس ممتنعا على الله بدليل ثبوته صريحا في آيات أخرى. فإن قال قائل بماذا تفسرون الغضب؟ قلنا نفسر الغضب بأنه صفة لله عز وجل لائقة به وليس كغضب المخلوقين. فإن قال قائل ما قولكم في من يفسر غضب الله بانتقامه؟ فيقول غضب بمعنى انتقم أو بمعنى أراد الانتقام. فالجواب نقول هذا غلط خطأ يبطله أدلة. أولا أن الله تعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منه، ومعنى آسفونا أغضبونا انتقمنا منه، فجعل الانتقام مرتبا على الغضب فهما متباينان. ثانيا أن نقول إن الغضب الذي نثبته لله ليس كغضب المخلوق، إذا غضب أساء التصرف ولم يتصرف تصرف الحكيم، لأن الإنسان إذا غضب تكلم بكلام يندم عليه
وفعل أفعالا يندم عليها، ربما يطلق زوجاته، ربما يوقف أملاكه، ربما يحرر عبيده من شدة الغضب. لكن غضب الله عز وجل ينتفي عنه ذلك غاية الانتفاع، فهو حكيم وإن غضب عز وجل. فإن قال قائل: هل الغضب صفة مدح أو صفة عيب؟ فالجواب: الغضب صفة مدح في محله، لأنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام، بخلاف الحزن. ولهذا لا يوصف الله بالحزن لأنه صفة ذنب، وإنما يوصف بالغضب لأنه يدل على قدرته على الانتقام. انظر مثل إلى رجل أساء إليه ابنه، هل يحزن أو يغضب؟ يغضب ويؤدبه. وانظر إلى شخص ضعيف أساء إليه رجل قوي، هل يغضب أو يحزن؟ يحزن ولا يستطيع أن يغضب. ماذا يفعل إذا غضب؟ رجل كبر الجمل بقوة الفيل يضرب شخصا يكون قدر فخذه وضعيف، هذا يغضب؟ وش يسمى يغضب؟ يقمص عليه؟ ما ينفع. إذن الغضب لا يكون إلا قادر على الانتقام. ولهذا نقول: إن الغضب في محله صفة مدح. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء والعياذ بالله مع الغضب لهم عذاب شديد، فيجمعون بين غضب الله عليهم وبين عذابه الشديد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:

قال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال: الكتاب القرآن. بالحق متعلق بأنزل. أولا قول المؤلف: الكتاب أي القرآن فيه نظر، وهو أن الكتاب أعم من القرآن، بدليل قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم أتم الكتاب بالحق والميزان. فأنت ترى الآية التي تسألناها تطابق هذه الآية التي معنا، والمؤلف خص الكتاب بالقرآن وفيه نظر، بل الصواب أن المراد بالكتاب كل كتاب أنزله الله. فأل هنا للجنس، وقوله بالحق يقول المؤلف متعلق بأنزل، وعلى هذا يكون المعنى أن نزول هذه الكتب من عند الله حق. ولكننا نقول الآية أعم مما قال المؤلف، فهي نازلة بالحق، يعني أنها نزلت حقا من عند الله، وهي أيضا متصفة بالحق، بمعنى أنها جاءت بالحق. والفرق بين المعنيين ظاهر، لأنها على ما فسرنا تتضمن أن هذه الكتب حق من عند الله، وأن ما جاءت به هذه الكتب إيش؟ فهو حق، فهو حق. فتكون الباء هنا على كلام المؤلف تكون للتعدية، وعلى ما قلنا تكون للتعدية والمصاحبة أو الملابسة. بالحق والميزان، قال المؤلف العدل، وعبر عن العدل بالميزان لأنه يحصل يعرف به العدل، لأنه يعرف به العدل. وما يدريك، أي ما يعلمك أيها المخاطب، لعل الساعة قريب، أي إتيانها قريب. وعبر المؤلف بقوله أي إتيانها ليطابق قوله قريب، لأن قريب مذكر يا أخوان، والساعة مؤنث. وكان مقتضى ذلك أن يقول: وما يدريك لعل الساعة قريبة، لكنه قال إيش؟ قريب. احتاج المؤلف أن يؤول هذا إلى قول إتيانه حتى يكون مذكرا ويكون قريب مطابقا له. أفهمتم؟ إذن فالآية على تقدير مضاف، ألجأ إلى تقديره أن الخبر مذكر والساعة مؤنث. وقال بعض العلماء: إن قريب صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث كقتيل وجريح. وقال إن هذا له نظائر في القرآن، منها قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ولا قريبة؟ قريبة. ومنها قوله تعالى: إن رحمة الله قريب ولا قريبة؟ قريب من المحسنين. قال: فلما اضطرد تذكيرها في مواضع عدة وجب أن يقال إن قريب، يعني هذا اللفظ يستوى فيه المذكر والمؤنث. وبناء على هذا لا نحتاج إلى تقدير، لأن الأصل في الكلام عدم التقدير. أين قريب؟ وصدق الله عز وجل، الساعة مهما طال الزمن فهي قريبة، لا من حيث الساعة العمومية ولا من حيث الساعة الخصوصية. الساعة الخصوصية ساعة كل إنسان بحسب، ساعة كل واحد منا قريبة أو بعيدة؟ نجيب جماعة قريبة لو نبلغ آلاف السنين، لأن ما مضى من سنيك كأن لا شيء. الآن مضى أمس القريب كأنه لم يكن، ويوم ولادتك كأنه أمس. إذن الساعة قريب
باعتبار كل إنسان بنفسه، وكذلك الساعة الكبرى هي قريبة أيضا كما قال عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وما أدريك لعل الساعة قريب. ولذلك من عبارات الناس كل آت قريب وكل ماض بعيد. قال المؤلف ولعل معلق للفعل عن العمل وما بعده سد مسد مفعولا. كلام أعجمي ولا عربي؟ وما يدريك تنصب ثلاثة مفاعل، تنصب ثلاثة مفاعل. المفعول الأول موجود وهو قوله وما يدريك. المفعول الثاني والثالث تنصبه لكنه علق، علقت عن العمل بالإتيان بلعل، لأن لعل موجبة لتعليق أفعال القلوب عن العمل فتسد مسد المفعولين. الآن فهمت لعل معلق للفعل عن العمل، وين لعل؟ لعل الساعة قريب. وأين الفعل المعلق؟ يدريك. وما بعده أي ما بعد لعل سد مسد المفعولين، أين الذي بعد لعل؟ الساعة قريب. فيكون هنا لعل علقتها عن العمل أي أبطلت عملها لفظا دون المحل. والمعلقات كثيرة ذكرها ابن مالك رحمه الله في الألفية فليرجع إليها. نعم كيف؟ هل يعد عابرا؟ عابرا نعم. لا هذا غلط، هذا من الغلط العظيم الرجوع إلى الكتب التي تعبر الرؤيا غلط، لأن الرؤيا تختلف باختلاف الرأي واختلاف المرأي الذي رؤيت فيه إلى آخر. من الناس مثلا من يرى أنه يؤذن فنفسر له الأذان بأنه سيحج، يقول وأذن الناس بالحج. ومن الناس من يرى هذه الرؤيا ونقول إنه سارق فأذن مؤذن بينهم إنكم لسارقون، على حسب الحال. وإذا رؤى نعم إيش؟ إذن لا يجوز أن نرجع إلى كتب التعبير حتى ننظر لكل قضية بعينها. ثم إن عبر الرؤيا في الواقع ليس سببه العلم، قد يكون الإنسان من أعلم الناس ولا يعرف عبر الرؤيا، وقد يكون من عوام الناس ويعبرها وتقع كما عبر. إذن لا نعتمد على هذه الكتب، لكن إن كان فيها قواعد عامة أنا ما لم أراجعها من قبل، إن كان فيها قواعد عامة يستعين بها الإنسان فهذا يمكن نرجع له. كيف؟ لا لا لا لا ما يصح. نعم نعم لن يوجد كتاب ليش؟ نعم لا، لأن حتى قريش يقول لهم رسول هذا، يعني معناها أنه يقول لقريش هذا.

0: داهية يعني باطلة أشد البطلان.
1: والله أعلم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الذين يحاجون في الله يشمل أكثر مما ذكر المؤلف. المؤلف يقول في دين الله، وذكرنا أنه أشمل مما قال. نعم، في دين، في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه، يعني أنه أعم مما قال المؤلف، ليس في الدين فقط. طيب، قوله حجتهم داحضة محمود، إعرابها حجته مبتدا، داحضة خبر، والجملة للمبتدا الأول. بارك الله فيك. قوله عند ربهم، ما هو فائدة هذا القيد؟ سامح، تمام، يعني أنها عند الله داحضة على كل حال. أما في الدنيا فقد يكون المحاج من أهل الدين يكون ضعيف بالحجة فلا يدحض حجة هذا المبتدئ. قوله عليهم غضب، يلا صالح، ممن؟ من الله ومن أوليائه. طيب، أحسن. لماذا قال الله عز وجل في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم؟ يا جزاء، أحسن. والنعمة من الله خاصة، كذا؟ لم يقل صراط المنعم عليهم غير المغضوب، ولم يقل الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت، لأن النعمة ممن؟ من الله وحده، كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. الغضب يكون من الله ومن عباده وأوليائه. في الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل. يلا وليد. يعني لو قال قائل عليهم غضب ولم يقل من الله، فكيف يصح أن تقول إن هذا دليل على أن الله يغضب؟ وثانيا، دلت آيات أخرى على غضب الله على هؤلاء. تمام. طيب، قولها أنزل الكتاب بالحق، ما المراد بالكتاب؟ كتاب واحد؟ يعني إذن المراد بالكتاب إيش؟ الواحد ولا الجنس؟ الجنس. طيب، ما هو دليلك على هذا؟ قوله ولا قوله؟
2: قوله.
0: ترى لديك سبعيون كثيرون. نعم.
2: الله الذي أنزل الكتاب بالحق. أنزل الكتاب بالحق. لم يقل يعني أنزل الكتاب.
0: فهمنا أن أل هذه الجنس، لكن ما هو الدليل على هذا؟ نعم، يدل لذلك قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. طيب، تمام. هذه قاعدة مفيدة جدا، إذا احتمل النص معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أن نحمل عليهما جميعا، لأن الله جل وعلا يعلم ماذا يحتمله كلام، وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم. أما إذا تنافيا فيطلب المرجح من دليل آخر، وأما إذا كان أحدهما أرجح أخذ به وترك الآخر. فهنا ثلاث أقسام: أن يكون أحدهما أرجح فيؤخذ به ويترك الآخر، أي أن لا مرجح واللفظ لا يحتمل إلا أحدهما. نعم، يطلب الترجيح من دليل آخر. أن يكون اللفظ يحتملهما جميعا فيحمل عليهما، لأن ذلك أوسع وأشمل. في هذه الآية فوائد: قال الله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. من فوائد الآية الكريمة علو الله عز وجل، لقوله تعالى الله الذي أنزل

الكتاب. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله، لأن القرآن كلام، وإذا أضيف إنزاله إلى أحد صار كلاما له وصفة من صفاته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب التي أنزلها الله نازلة بحق، فليس فيها باطل. الباطل في الأخبار هو الكذب، والباطل في الأحكام هو الظلم والجور والفساد. فكلام الله عز وجل ليس فيه كذب وليس فيه ظلم ولا جور ولا فساد. ومن فوائدها أيضا أنها نازلة من عند الله حقا بقوله بالحق. وأظنكم تذكرون أننا ذكرنا في معناها إيش؟ وجهين. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القياس لقوله والميزان، لأن الميزان ما توزن به الأشياء ويقارن بينها، ففيه إثبات القياس في الشريعة في الشرائع السماوية. وهذه المسألة، أعني مسألة القياس، أنكرها بعض العلماء ولا سيما الظاهرية عفى الله عنا وعنه، وإنكارهم هو المنكر، لأن القياس جاء في الكتاب والسنة. فهنا ذكر الميزان، والميزان ما توزن به الأشياء، وهذا لا يكون إلا بالقياس. واعلم أن كل مثل ضربه الله في القرآن فإنه مثبت للقياس، لأن المقصود به قياس هذه الحال على هذه الحال. إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخر. عندنا هنا مشبه ومشبه به، والتشبيه يقتضي المواصلة وإلحاق المشبه بالمشبه به، وهذا تماما هو القياس. وهذه خذها قاعدة، كل مثل في القرآن فإنه يتضمن إيش؟ إثبات القياس. طيب، وقال الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم، هذا في قياس. قياس أولوية ولا مماثلة؟ أولوية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قياس في عدة أحاديث، منها أنه شبه قضاء الحج عن الميت بقضاء الدين، ومنها أن رجلا جاء إليه وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهو والمرأة أبيضان، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ألوانه؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أنى لها ذلك؟ ما الذي جاء بالأورق؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق. قال فولدك هذا أو قال فابنك هذا لعله نزعه عرق. فإثبات القياس لا بد منه، ولا يمكن أن تتوسع الشريعة إلا بالقياس، لأن أكثر الحوادث لم يوجد بعينه في النصوص، لكن وجدت قواعد وأصول ترجع إليه هذه الحوادث في حكمها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى قرب الساعة لقوله وما يدريك لعل الساعة قريب. وسبق في التفسير أن المراد، هل المراد بالساعة الساعة العظمى الكبرى أو الساعة الصغرى وهي موت كل إنسان؟ وقلنا إن المراد المعنيان كلاهما. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة بقوله وما يدريك، أي ما يعلمك.
وهذا حق ثابت، فإن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخبرني عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كما أنك أنت تجهلها فأنا أجهلها. ولهذا من ادعى علم الساعة فإنه كافر مكذب لقول الله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل لقوله أنزل الكتاب، والمراد بالكتاب هنا كلامه عز وجل الذي أوحاه إلى رسله. ما وجه الدلالة من الآية؟ أنزل هذا هذا الدليل، لكن ما وجه الدلالة؟ نعم، وجه الدلالة أن النزول يكون من الأعلى إلى الأسفل. وعلو الله سبحانه وتعالى، انتبه له يا أخي، علو الله ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل الأدلة الممكنة حاصلة لإثبات علو الله عز وجل. وهل العلو علو ذاتي أو علو وصفي، بمعنى أن علوه علو صفة أو علو ذات وصفة؟ الثاني، ذات وصفة، لقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى ولله المثل، يعني الوصف الأعلى. إذن فعلو الله عز وجل علو ذات وعلو صفة. علو الصفة لا أعلم أحدا ينتسب إلى الإسلام أنكره، كل المنتسبين للإسلام من مبتدعة وسنية كلهم يؤمنون بعلو الله تعالى علو صفة. لكن عد ما هو علو الصفة هنا يختلف، تختلف الأفهام. بعضهم يقول من علو صفته تعطيل صفاته، أفهمتم؟ هذه بحث آخر. علو الذات هذا محل المعترك بين السنيين والبدعيين، انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، ولا بأس أن نبسط لأن هذه عقيدة يا إخوان. قسم أثبتوه، وقسم نفوه، وقالوا إن الله تعالى لا يقال إنه فوق ولا تحت، وقسم نفوه وقالوا إنه سبحانه وتعالى في كل مكان، في السماء وفي الأرض في الأسواق في المساجد في المراحيض، وأعوذ بالله، في كل شيء. فإذا الأقوال ثلاثة. القول الأول علو الله تعالى بذاته، أنه بذاته فوق كل شيء. انتبه، قلت لكم هذا دل عليه إيش؟ دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نأخذ من كل واحد من كل نوع بدليل. القرآن، ما أكثر ما يقول الله عز وجل في كتابه وهو العلي، العلي. والعلي هنا صفة مشبهة، والصفة المشبهة صفة ثبوتية لا تفارق موصوفا. ويقول عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى اسم تفضيل حذف المفضل عليه ليدل على العموم، يعني الأعلى على كل شيء. نكتفي بهذا، وإلا ففي القرآن ما لا يحصى على وجوه متنوعة. في السنة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، وقد دلت السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله عز وجل. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام سبح اسم ربك الأعلى هذا سنة قولية، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، هذه إقرارية. ورفع يده إلى السماء عند الدعاء وهو يدعو الله يا رب سنة فعلية. وقد جرت السنة الفعلية في أكبر اجتماع حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه،

كل يعرف أن العلو صفة كمال، وإذا كان كذلك فهل الرب موصوف بالكمال عقلا أو لا؟ موصوف بالكمال عقلا، ولهذا قال إبراهيم لأبيه محتج عليه بدليل العقل: يا أبتي لما تعبد إيش ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا ما يعبد. هذا استدلال عقلي. أيضا نحن نقول العلو باتفاق العقلاء صفة كمال، والسفول باتفاق العقلاء صفة نقص. فحينئذ ثبت لله العلو الذاتي عقلا، بقينا بالفطرة. الفطرة لا تسأل، اسأل عجوزا تدور بالرحى تطحن الطحين، اسألها وين الله، وهي ما درست لا العقيدة الوسطية ولا الطحوية ولا غير، اسألها وين ربك، وش تبي تقول؟ ها، هذا كل هذا في السماء، ولا تتوقف لحظة، لأن هذا أمر مفطور عليه الخلق. ويقال إن أبا المعالي الجويني عفى الله عنه وعنه، وهو إمام الحرمين، كان يتكلم على الاستواء. ومعروف أن الأشاعرة، وهو من أئمة الأشاعرة عفى الله عنه وعنه، معلوم أنهم ينكرون استواء الله على العرش. يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، ما في علو، استولى عليه. وأحدثهم أنا في مجلس عن مجلس جمعني بعوام، أجلس عادي قهوة، تكلم أحد الطلبة في نفس المجلس قال يعني إن أهل التأويل يعني أهل التحريف يقولون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يقولون ثم استوى على العرش ثم استولى عليه. فقال العام عام عام جمال يحمل على الجمال يسافر من بلد إلى آخر، دعا عليه بدعوة معروفة عندنا في العامية، نعم، يقولون غربله الله، غربله الله، يعني عاقبه. العرش منه له قبل هذا؟ العرش منه له قبل هذا؟ سبحان الله، فطرة، لأن خلق ثم استوى، خلق إذن ثم استولى، وقبل منه له؟ عام. إذن الفطرة تدل عليه. المهم يقولون إن أبا المعالي الجويني تكلم عن الاستواء وقال إن الله تعالى كان ولم يكن عرش ولا مخلوق، وهو الآن على ما كان عليه. إذا صار كان ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه، يعني ليس على العرش. فقال له بل على الهمدان: يا شيخ دعنا من ذكر العرش، دعنا من ذكر العرش، يعني نبحث بحث آخر، أخبرنا عن هذا، عن هذه الفطرة. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، صح؟ كل إنسان يقول يا الله اسأل وين يروح قلبه، يمين ولا يسار ولا فوق، ها؟ فوق. فجعل يلتم على رأسه: حيرني الهمدان، حيرني الهمدان، عجل يجي. من هذه مسألة فطرية، مسألة فطرية، كل إنسان مفطور لولا أن الشياطين اجتلته على إيش؟ جيبوا يا ناس، على علو الله تعالى بذاته فوق كل شيء. فإذن علو الله سبحانه وتعالى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الطائفة الثانية هو القول الثاني في هذه المسألة أن الله تعالى لا يوصف بالعلو إطلاقا. لماذا يوصف؟ قال في كل مكان، في كل مكان. ثم شبه بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. أينما هذه ظرف مكان، أي في أي مكان كنت.

0: فالله معك، قال الله معك في كل مكان.
1: طيب
0: إذا كنت في المسجد أين يكون الله؟ نعم في المسجد، الآخر في المرحاض، واحد غيري في المرحاض، أين يكون الله؟ ها؟ على يلزمه أن يقول هذا، وإلا فليرجع في المرحاض. كم من إله الآن؟ كم من إله؟ اثنين، واحد في السوق، الله في السوق، صاروا كم؟ ثلاثة، واحد في الطيارة، الله في الطيارة. هل هذا يقوله عاقل؟ يلزم من هذا القول أولا وصف الله بما لا يليق، أن يكون الله في المراحيض والحمامات والأماكن القذرة والعالية والساتلة. ثانيا يلزم أحد أمرين، إما تجزؤ الله وإما تعبد الله، إما تجزؤ وإما التعبد. إن قالوا بالتعدد صحنا بهم صيحة تتقطع منها القلوب، قلوبهم، ماذا نقول لهم؟ كفرتم وصرتم أعظم من النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأنتم تقولون ملايين الملايين. وإن قالوا يتجزأ قلنا الآن أبطلتم قولكم. إذا كان يتجزأ وكان مثل جزء منه مع فلان وجزء مع فلان، ما صار مع فلان، وهو يقول وهو معكم ولم يقل جزء منه معكم، فأنتم الآن خذلتم والحمد لله. وهذا والله لا أظن قدما مؤمن بالله تثبت عليه، لا أظن إنسان يؤمن بالله حقا تثبت قدمه على القول بأن الله بذاته في كل مكان أبدا. أما ما لبسوا به وشبهوا به من قوله ومعكم، فإننا نقول لا يلزم من المعية أن يكون في نفس المكان. ولهذا العرب تقول في لغتها القمر معنا ومكانه في السماء، وهم يقولون معنا. العرب تقول المرأة مع زوجها، يعني في عصمته ولو كان هو في أقصى المشرق ولا في أقصى المغرب، أليس كذلك؟ القائد يوجه جنده إلى معركة في الميدان ويقول اذهبوا واغزوا بسم الله وأنا معكم، وهو في مكانه. فالمعية مدلولها واسع، لا تستلزم الاختلاط لا في المكان ولا في الذات. أفهمتم؟ إذن الحمد لله هذا القول بطل، القول بأنه بذاته بكل مكان هذا باطل. بقينا القول الثالث، ما هو؟ يقول لا تصف الله أنه معك ولا أنه فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا منحرف. لا تصف الله بعلو ولا نزول ولا يمين ولا يسار، ولا متصل بالخلق ولا مباين. أين يكون؟ أين يكون يا أخوان؟ عدم. ولهذا قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف. أفهمتم؟ ولما جاء بن فورك إلى الأمير محمد ابن سبكتكين رحمه الله وهو من الأبطال، جاء إليه وقال له صف لنا ربك، قال الرب عز وجل ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل. قال له وصفت ربك بالعدل، ولو أردت أن تصفه بالعدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف. وصدق رحمه الله. أين الله على هذا الزعم؟ إيش؟ غير موجود، معدوم. فالحمد لله، نسأل الله يميتنا وإياكم على ملة الإسلام وطريق الذين أنعم الله عليهم. القول الذي لا يرتاب عاقل في صحته ولا يمكن أن يؤمن الإنسان بسواه إلا من اجتالت الشياطين، هو أن الله سبحانه وتعالى عال بذاته، عال بصفاته، ولا يمكن أن تستقر قدم مؤمن بالله ولا من الآخر إلا على هذا القول. جرب. نعم يا محمود. نعم.
1: الرجل هذا يؤول السفر.
0: اي نعم.
1: فهل ترى ان يعني يبدأ؟
0: لا لا لا، هذا غلط، هذا غلط عظيم. انا رايت بعض الناس الذين ينقصهم تنقصهم الدرايه مو العلم، اذا راى انسان يعني يظنه من منكر العلوم اول ما يسلم السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف اصبحت، اين الله، كيف، هل الرسول عليه الصلاه والسلام يبدا الناس بقولها اين الله؟ هذا من الغلط ابدا، الا ابسط له القول. نعم. ولا تناقش ايضا الا اذا فتح الباب، هو مسلم والاصل في الاسلام السلامه، لا تناقش الا اذا فتح الباب، او اذا رايت المساله يعني صدره متسعا وهو نفسه يستطعم منك فحينئذ ابدا. فاحسان الدعوه والحكمه في الدعوه امر مهم. فالرسول عليه الصلاه والسلام ما قال لهذه المراه الجاريه اين الله إلا لسبب يقتضيه بالنسبة لهذه المرأة. والأعرابي الذي شهد أنه رأى الهلال ماذا قال له؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما قال له أين الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الحكمة، يخاطب كل إنسان بما تقتضيه حاله، بما تقتضيه حاله. إينا. نعم.
1: بالنسبة للأشاعرة هل هم أهل السنة والجماعة؟
0: بارك الله فيك. أولا، من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها. والإنسان قد يكون من أهل السنة والجماعة في شيء دون آخر، كما أن الإنسان يكون فيه خصال كفر وخصال إيمان، كذلك يكون فيه سنة وبدعة. فالأشعرية، وأعني بذلك المذهب الأشعرية كمذهب، ليس على مذهب أهل السنة لمخالفة إياهم في كثير من الأشياء الأصولية المهمة كمسألة الصفات ومسألة الإيمان باليوم الآخر، فيه مخالفات كثيرة، ومسألة الإيمان وأعمال العبد وغير ذلك. لكن رجلا من الناس نعرف صدقه وإخلاصه في دين الله ومدافعته عنه، ذهب إلى قول من أقوال الأشعرية، لا نقول إنه أشعري بل نقول هو من أهل السنة، لكن نقول قال في مقالة الأشعرية في كذا وكذا، أفهمت؟ أيضا نقول المسلمون الآن انقسموا إلى سنة وشيعة، فباعتبار هذا التقسيم كل من عدا الرافضة فهو سني بهذا التقسيم، فالمسألة لها اعتبارات.
2: يسألون يقول ائتني بدليل أن الصحابة يعني أثبتوا علو الله بذاته.
0: نعم.
2: أنا نسألهم بهذا السؤال، أيضا أنتم ائتون بدليل يثبت أنه الصحابة أنكروا.
0: بلى، هذا هو الأصل، لكن نحن نريد دليل ثبوتي، دليل ثبوتي. أما الدليل السلبي فهذا لا يحتاج، نقول هذا الدليل على انهم حرفوها الى ما قلت، وقد اشرنا اليه قبل قليل، قلنا انه لم يرد عنهم حرف واحد انهم قالوا ان الله ليس في السماء او لا داخل العالم ولا خارج. نعم. بايش؟ بحد، اي كلمه حد وكلمه جسم وما اشبه ذلك من العبارات المبتدعه التي يريد بها اهل التعطيل إلزام أهل السنة والجماعة بما لا يليق بالله. فالحد نوع، نسأل أولا، كلمة حد لم ترد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفي، فلتكن جانبا. ثانيا، من حيث المعنى، إن أردت أن الله محدود بمعنى أنه منحاز عن الخلائق هو وحده شيء والمخلوقات شيء آخر فهذا صحيح. إن أردت أنه محدود يعني أن شيئا من المخلوقات أحاط به فهذا باطل، ولا أحتاج نقول بحد ولا بغير حد. حتى أن بعض العلماء أنكر أن يقول القائل استوى على العرش بذاته، لا تقول بذاته، ما ما يحتاج نقول بذاته يا جماعة، هل يحتاج؟ إذا قال استوى على العرش يعني هو نفسه، ما حاجة نقول بذاته. لكن بعض السلف اضطر إلى كلمة بذاته دفعا للبدع، يقول ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، نحتاج إلى بذاته. ليش؟ لأن الله أضاف الفعل لنفسه، ينزل إلى السماء الدنيا، ما يحتاج نقول بذاته، معروف من كلمة ينزل أنه هو الذي ينزل. لكن احتاجوا أن يقولوا بذاته ردا على المبتدعة الذين قالوا ينزل الله أي أمره، أي أمر، فقابلوا أمره في ذاته، وكلمة بذاته صحيحة، والتعبير دل عليها، وكلمة أمره باطلة. انتبهوا أن السلف رحمهم الله أحيانا يعبرون بأشياء يضطرون إلى التعبير بها لكنها لا تخالف الحق، وإن كان الأولى تركها لأن الصحابة تركوها، لكن الصحابة هل ظهرت عندهم هذه البدع؟ ما ظهرت. ولهذا يقول استوى على الأرض ينزل إلى السماء يأتي الفصل بين عباد، ولا يقول بذاته لأنه لم يكن عندهم من يقول إنه يأتي أمره أو ينزل أمره أو ما أشبه ذلك. فكلمة بذاته تحقيق للمعنى، ويضطر الإنسان إليها. ليش؟ دفعا لقول أهل البدع، ما هو لأن المعنى لا يقوم إلا لا يتم إلا بها، المعنى يتم بدونها. كل فعل أضافه الله نفسه فالمراد نفسه. خلق السماوات تقول بذاته؟ عجيب. لا، خلق السماوات هو نفسه، ينزل إلى السماء ما يحتاج يقول بذاته، مدام ينزل أي هو، أي نفس الله، يأتي للقضاء أي هو، وهل مجرد. لكن السلف رحمهم الله يضطرون إلى قول لا يخالف المراد دفعا لباطل ابتدعه للبدع. مثلا قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ألا تعلمون أنه لم يشتهر عن السلف إلا قولهم هو معهم بعلم، ومعهم بعلم. قالوا هذا كما قال عبد الله بن مبارك، نقول هو معهم بعلمه، ولا نقول كما يقول هؤلاء هو في الأرض. فقصدهم معه بعلمه يعني ردا لإيش؟ لمن قالوا إنه معهم بذاته، يعني في المكان اللي هم فيه. لكن لو رجعنا إلى مدلول الآية بقطع النظر عن الرد على أهل البدع، قلنا وهو معهم كما أضاف الله خلق إلى نفسه فهو معهم أي نفسه. لكن هل يلزم من المعية أن يكون في الأرض؟ لا، لا يلزم، بل هو بالنسبة لله تعالى ممتنع غاية الامتناع. انتبهوا لهذا، مع أنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وتدبيره وكل ما تقتضيه معنا الربوبية، لكن هناك ظروف تلجئ الإنسان إلى قول إلى شيء زائد عن النص لتوضيح النص والرد على من حرفه. أرأيتم الآن، ولو طولنا عليكم شوي، أرأيتم التسلسل، مثلا التسلسل أصول الخلاف فيه ثلاثة: المنع في المستقبل والماضي، الجواز في المستقبل والماضي، الجواز في المستقبل والمنع في الماضي. تعرفون التسلسل؟ نعم. طيب، هو صحيح ما تعرفونه لأن الواقع أنه محدث، أيضا هذا من المحدثات. هل الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا، أو كان في الأول معطل عن الفعل ثم فعل؟ هذا واحد. وهل لا يزال فعالا، أو سيأتي اليوم الذي تنتفي الخلائق ويفنى كل شيء؟ هذا اثنين. أو إن الله تعالى لم يزل في الماضي ولا يزل في المستقبل فعالا. الثالث هو الحق الذي لا شك فيه، أنه لم يزل ولا يزال فعالا، لكن فعله تابع لمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهذا القول وهو جواز التسلسل في الماضي والمستقبل هو المتعين. الجنة مخلد باقية أبدا ولا لا؟ باقية أبدا، وما يحدث بها من النعيم متسلسل إلى ما لا نهاية له، وكذلك النار. في الماضي لم يخبرنا الله عز وجل إلا عن خلق السماوات والأرض والعرش وما أشبه ذلك، لكن نعلم أن الله عز وجل له أن يفعل ما شاء قبل هذه المخلوقات، لأنه قادر، والقادر على الشيء يجوز أن يفعل. وقوله عز وجل إن ربك فعال لما يريد يشمل الماضي والمستقبل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل. وإن كان بعض الناس أنكر على شيخ الإسلام رحمه الله حين صرح بجواز التسلسل في الماضي وقالوا هذا لا يمكن، إذا قلت إن بالتسلسل في الماضي لازم أن يكون الخلق مع الخالق، وهذا باطل إلى أبعد الحدود. هل يلزم أن يكون الفعل مع الفاعل؟ إذا قلت إن الله فعال لا يلزم، بل من الضروري أن المفعول قد سبقه فعل وأن الفعل قد سبقه فاعل مريد، هذا شيء عقلي. فأنا أقول لكم التسلسل، البحث التسلسل وإتعاب النفوس فيه وإتعاب الأفكار وما الأسفار منه، كل هذا إنما حدث حينما قال به أهل البدع ودخل على الأمة الإسلامية حين عربت الكتب الرومانية واليونانية، وإلا في الناس في غفلة عن هذا على فطرهم، أن ربنا عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا، وأن ذلك لا يستلزم قدم الحوادث، فالمفعولات شيء والفعل شيء آخر. واضح يا جماعة؟ انتبهوا لهذه المسائل، هذه المسائل لو فكرتم لوجدتم الطريق الأسلم والأعلم والأحكم طريق من؟ طريق السلف. واستمع إلى القولة المشهورة الباطلة التي تجدونها في كتب من عرفوا بالصلاح والإصلاح، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. سبحان الله، كيف تكون أعلم وأحكم وليست بأسلم؟ لأننا نعلم أن الأعلم والأحكم يجب أن يكون الأسلم، ونعلم أيضا أنكم إذا أقررتم من طريقة السلف أسلم فهي الأعلم والأحكم، لكن هؤلاء أتوا حيث لم يفهموا طريقة السلف، ظنوا أن طريقة السلف التفويض، وأن نكون أمام آيات الصفات وأحاديثها كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يظنون أن السلفي إذا قلت له وجاء ربك والملك صف صف، وش معنى وجاء؟ الله أعلم، فت من شرك، ما أدري. استوى على العرش، وش معناه؟ قال ما أدري. ويبقى وجه رب، وش معناه؟ قال ما أدري. هذا رأيهم في مذهب السلف. وهل هذا حقيقة مذهب السلف؟ ها؟ أبدا. السلف يقول نعرف المعنى، نعرف وجاء ربك أنه أتى عز وجل على وجه يليق بجلاله، أن له وجه يليق بجلاله، أن له استواء يليق بجلاله، نعلم هذا ونعرف المعنى. لكن تسألني عن الكيفية؟ لا أسأل، يعني تكلم لأنه ليس لي علم بهذا. هم لما ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض، يعني تفويض المعنى والكيفية، قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم، ونحن معهم إذا كان مذهب السلف أنهم لا يفهمون المعنى، فالذي يفهم المعنى أحسن من الذي لا يفهم، لا شك في هذا، وإن كان فهمه خاطئا لكن طريقتهم سليمة. إلا أننا نقول لهم طريقة السلف إثبات المعاني، وهذا مشهور متواتر عنه، يقولون في آية الصفحة وأحريثة أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، هذه الجملة التي اتفق عليها السلف تدل على أنهم يثبتون المعنى من وجهين. أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت، ونحن نعلم أن الله تعالى أتى بها ورسوله أتى بها لإثبات معاني، ما هو لتقرأ ألفاظا بلا جوفاء. ثانيا قولهم بلا كيف يدل على إيش؟ على ثبوت أصل المعنى، لأن نفي الكيف عن ما ليس بموجود لغو من القول، فإذا أصل المعنى موجود والكيفية مجهول. والإمام مالك رحمه الله قال حين سئل عن الاستواء قال إيش؟ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هم لما ظنوا أن السلف لا يثبتون المعاني قالوا أنها أسلم، ونحن نقول لهم إما أن تكونوا كاذبين على السلف أو جاهلين بحقيقة مذهبه، لا تخرجوا عن هذا. فكلامهم هذا عن السلف لا يخلو من ظلم، وهو إما القول بلا علم أو الكذب على السلف، وكلاهما ظلم. فهم ظالمون للسلف بهذا الكلام الذي قالوا إنه مذهب السلف. نعم، ما يخالف انتهى الوقت عندي وانا قلت لك هذا اهم عندي من حديث نقراه او عباره المؤلف. نعم، ايش؟ نعم، اذا قلنا بمعنى العلم فسرناها بلازمه وقصرنا في معناه، لانه معهم بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وغير ذلك، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره رحمه الله، وذكر ابن رجب ايضا في جامع العلوم والحكم. يعني ليس معهم بالعلم فقط بل بكل ما تقتضيه الربوبيه من علم وسمع وبصر وقدره وسلطان وغير ذلك. ثانيا المعيه الشيء والعلم من لازمه ومقتضياته، فهي أشمل إحاطة ومعنى، لكنهم يفسرونها بالعلم ردا لقول أولئك القوم الذين يقولون إن الله معنا في نفس المكان. والعامي عندما تقول له المعية لها معنى والعلم مقتضاها ولازمها ما يفهم. والحملة الشديدة في ذلك الوقت في زمن الأئمة بالنسبة لتحريف المعية، فلذلك أتوا بهذا المعنى السهل الذي يتصوره الإنسان عن قرب. نعم، طيب، إذا لبست ثوبك فقلت أكلت خبزة تعني لبست ثوب، هل له وجه؟ إذا كان التأويل ليس له وجه لا لغة ولا شرعا فهو كفر لأنه تكذيب. ولهذا نقول جحد الصفات نوعان، جحد الصفات نوعان، إما تأويلا وإما تكذيبا. إن كان تكذيبا فلا شك أنه كفر. لو قال قائل الرحمن على العرش استوى إنه لم يستوي على العرش كذب، ماذا نقول؟ نقول كفر، كفر لأنه مكذب. لو قال نعم استوى على العرش لكن معنى استوى، قلنا هذا إيه؟ تأويل. عاد ينظر إن كان للتأويل مساق، إن دل عليه دليل أخذنا به، وإن لم يدل عليه دليل رددناه. لكن إن كان له مساق لم يكفر، وإن لم يكن له مساق فإنه يكفر. ثم قال الله عز وجل

0: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يقولون متى تأتي ظنا منهم أنها غير آتية. يستعجل بها أي يستعجلونها، أين هي؟ متى تكون؟ ليس ذلك حرصا عليها ولا رغبة فيما يكون فيها من الخير، ولكنه استبطاء لها وإنكار لها. يقول وين استعد تقول؟ كما قال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إيش إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهم بهذا ملبسون ومشبهون، لأنه لم يقل لهم إنهم يأتون في الدنيا، يأتون يوم القيامة. فالرسل لم تقل إن آباءكم سيأتون وأنتم أحياء، لأنه من مات لا يبعث إلا يوم القيامة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. اللهم إلا أن تكون آية من آيات الرسل كما جرى لعيسى. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أما الذين آمنوا فاسمع ماذا يقول عنهم: والذين آمنوا مشفقون خائفون منها ويعلمون أنها الحق. الذين آمنوا مشفقون، والإشفاق أشد الخوف، وتفسير المؤلف له بالخوف تقريب وليس على وجه التحديد، لأن الإشفاق خوف وزيادة، مشفقون منها خائفون منها لأنهم يعلمون أنها الحق وأنها ستقوم، وستكون الأهوال العظام، ستكون الجبال كالعين المنفوس، وستفك الأرض، وكل ما ذكر في الكتاب والسنة مما يكون في الآخرة، فإن الذين آمنوا مؤمنون به خائف مشفقون منه. قال الله تعالى: ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد. ألا أعرفها يا أخي، ألا استفتاحيه يعني أداة استفتاح، الفائدة منها التنبيه، الفائدة منها التنبيه والتحقيق والعناية. ولهذا تأتي بعدها غالبا إن، وإن للتوكيد، مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإذا ألا أداة استفتاح تفيد إيش؟ التوكيد والتنبيه والتحقيق، نعم، والعناية. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. إن للتوكيد، واللام في قوله لفي ضلال بعيد لام التوكيد، داخلة على الخبر لفي ضلال بعيد، أي لفي ضلال بعيد عن الهدى، لأن الضلال قد يكون قريبا ويهتدي الإنسان عن قرب، وقد يكون بعيدا فلا يهتدي والعياذ بالله إلا بعد التي والتي. من فوائد هذه الآية الكريمة أن منكر الساعة يستعجلونه، يقولون متى، والمراد بقولهم متى الإنكار، كما قال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن بالساعة خائف منها، لقوله: والذين آمنوا مشفقون منها، ولكنهم مشفقون منها يعني خائفين خوفا يحملهم على العمل لها، لا خوف ذعر فقط، بل خوف يحملهم على العمل لها، وهذا هو الخوف النافع، أما مجرد ذعر فلا يكفي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ترجيح جانب الخوف، لأن الله تعالى امتدح الذين يخافون من الساعة. وهذه المسألة اختلف فيها أرباب السلوك والمعارف، أيما أفضل، أن يغلب الإنسان جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. استمع الكلام الإمام: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. لأنه إن غلب جانب الخوف وقع الإنسان في القنوط من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وكلاهما خطر على الإنسان. وقال بعض العلماء: ينبغي عند إرادة العمل السيء، يعني عند إرادة المعصية، أن يغلب جانب الخوف لئلا يقع فيه، وعند فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء. وهذا جيد جدا، لأنه عند الهم بالمعصية إذا لم يغلب جانب الخوف نعم وقع فيه، وعند فعل الطاعة إذا لم يغلب جانب الرجاء لم ينشأ على الطاعة. فعليه نقول إن تغيب أحد الجانبين الخوف والرجاء يرجع إلى حال الشخص. في حال الهم بالمعصية يغلب إيش؟ جانب الخوف، وفي حال فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء لئلا يقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله، فيغلب جانب الرجاء. ويكون رجاؤه هذا مبنيا على أنه لما يسر الله له فعل الطاعة فإن رجاءه بالله يكون أعظم وأمتن، فيكون الله تعالى عند حسن ظنه به. هذان قولان. القول الثالث: في حال المرض ودنو الأجل يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو محسن ظنه بالله عز وجل، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن الإنسان إذا كان صحيحا فإنه يكون عنده شيء من البطر والأشر، وربما يقدم على إيش؟ على المعاصي والتهاون بالواجبات، فيغلب هنا جانب الخوف. ولهذا جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعند العوام يقولون: نعمتان مجهولتان، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. هذا مو صحيح. الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولم يكن فارغا إلا لأنه غني، لأن الفقير لا يكون فارغا، يعمل ويكتح ويكتسب. فهاتان النعمتان كثير من الناس مغبون فيهما لأنه لا يربح فيهما. إذن هذا قول ثالث. ما هو؟ في حال المرض يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف. ولكن القول الوسط وما أشرنا إليه هو القول الثاني: إذا هم بالمعصية فليغلب جانب عجيب الخوف، وإذا فعل الطاعة فليغلب جانب الرجاء. نعم.
1: في كتاب نازل في الأسواق،
0: نعم،
1: تحدث عن تاريخ نهاية أمة الإسلام، يستند على أحاديث أقلها يصح الشيخ سعيد الباز.
0: نعم.
1: ونزلت ثلاث كتب الآن. علامات الصغرى يقول أنها كلها خرجت واللي بقي منها هذه تسمى أحداث تقع بعد خروج بعض العلامات الكبرى مثل كنز التراث وتعود خروج وأنهار في جزيرة العرب. ويذكر أيضا في الكتاب طبعا الكتاب مزكى من بعض علماء الأزهر والأحاديث اللي فيه صحيح أغلبها يعني إلى درجة الحسن يعني صحيح الحسن الشيخ الألباني ويستدل بأحاديث في حصاد العراق حصاد العراق وأن هذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصاد ويقول أن الأمة ويستدل بأحاديث الأجراء ويأتي بالكلام من شيخ الإسلام الأجراء أن الله سبحانه في الأمم اللي عملت في النهار والأمم اللي عملت في الليل يعني طويلة الصراحة وجاب أيضا كتاب ثالث رد على اللي ردوا عليه وقال أنا ما هو أول واحد يعني سلك هذا المسلك ابن حجر وأيضا ابن رجب وابن عساكر وكثير من أهل العلم والسيوطي تكلموا في هذا الباب لماذا تنكر المعنى؟ طبعا هو يكون باقي عليه 70 سنة أو 68 سنة وتنتهي أمة الإسلام يقول قد تجد قليلا وتنقص قليلا أما علم الساعة فعند الله سبحانه وتعالى وهذا عمر
0: الإسلام. لا شك أن هذا كذب ودجل واتباع المتشابه. عندنا آيات صريحة مثل الشمس قل إنما عنده علمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما عند علمها عند الله كرر. كيف يجي واحد يقول أنا أعلم؟ أما عمر الأمة الإسلامية بمعنى أن الإسلام يزول بعد هذه المدة فهذا قد يقول قائل أنه ممكن وقد يقول أنه غير ممكن العلم به لأن قيام الساعة يكون على شرار الخلق حتى لا يقال الله الله لكن هذا ما عندنا علم فكل هذا باطل كل هذا يجب أن يكذب وينكر. وأما الأحاديث التي يستدل بها فينظر أولا في سندها وصحتها وليس كل ما صححه فلان أو فلان يكون صحيحا. البخاري رحمه الله قد يذكر تعليق هو يجزم بصحتها كما قالوا إنه إذا ذكر التعليق مجزوما به فهو صحيح عنده ومع ذلك ضعيف إمام المحدثين. وثانيا إذا تم النظر في صحتها وصار صحيحة ينظر في دلالته فلا يمكن أن تدل الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما جاء في القرآن وبخلاف ما هو صريح وقول رسول في صريح السنة وقول رسول صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم دينكم يدل على أن من ديننا أن نؤمن بأنه لا علم لأحد بقيام الساعة. ثم قال الله تعالى

الله لطيف بعباده، الجملة استنافية وهي أيضا مبتدأ آية. الله لطيف بعباده لا يخفى أنها مبتدأ وخبر. ومعنى اللطيف، اللطيف هو الذي يلطف بالعبد فيقدر له من التيسير ما لا يخطر له على بال. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو اللطيف بعبده ولعبده، لطيف به يرفق به وييسر له الأمر، لطيف لعبده يقدر له من الأمور الخارجية ما يكون فيه اللطف، كما قال عز وجل: إن ربي لطيف إيش لما يشاء. إذن اللطافة تعتبر عن إيش؟ كناية عن تيسير الأمر وتسهيل الأمر لمن شاء من عبادك. لكن هنا أقول لعباده برهم وفاجرهم، حتى الفاجر الله لطيف به. نعم لطيف به بالمعنى العام، ولهذا ينزل عليه المطر وينبت لهم النبات ويدفع عنهم الشرور إلى آخر. فالله عز وجل لطيف بالعباد كلهم البر والفاجر، لكن لطفه بالبر لطف خاص مستمر في الدنيا وفي الآخرة، ولطفه بالفاجر لطف عام يكون ابتلاء وامتحانا، وربما يزداد به الفاجر فجورا بما لطف الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يطيهم بعباد حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، وإنما فسرها بقوله حيث لم يهلكهم جوعا توطئة لقوله تعالى: يرزق من يشاء، يرزق أن يعطي، فالرزق بمعنى العطاء. ومنه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين إيش فارزقوهم أي أعطوهم. يقول: من يشاء من كل منهم ما يشاء، من وما يشاء، لأن المسألة فيها مرزوق وفيها رزق. المرزوق عبر عنه بقوله من يشاء، فأتى بمن التي للعقلاء، والمرزوق قال قدرها الشارع بقوله ما يشاء. إذن لدينا رزق ومرزوق. المرزوق عبر الله عنه بقوله إيش من يشاء، والرزق حذف للعلم به وقدره المفسر بقوله ما يشاء. ونظير هذا قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيش ما نشاء لمن نريد، لمن نريد. طيب، وقوله ما يشاء ترد كثيرا في القرآن أشياء معلقة بالمشيئة، فأنا بسألكم: هل هذه الأشياء المقدرة المعلقة بالمشيئة هي لمشيئة مجردة أو لمشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثاني يتعين هذا، لأن الله سبحانه وتعالى في أفعاله لا يفعل إلا الحكمة. كل ما وجدت مضافا إلى الله معلقا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله عز وجل صادرة عن يا جماعة عن علم وحكم، فخذها بقلبك. كلما وجدت شيئا من أفعال الله أو أحكام الله الشرعية معلقا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكم.
خلافا لمن قال من الجهمية وغيرهم إن أفعال الله تعالى لمجرد المشيئة وليست مقرونة بالحكم. طيب، وهو القوي العزيز. القوي ضد الضعيف، يعني ذو القوة الكاملة التي لا يلحقها ضعف. ولنسأل أنفسنا، هل لدينا قوة كاملة؟ جواب لا ثم لا ثم لا. وهل قوتنا الناقصة تستمر؟ لا. وهل قوتنا الناقصة ثابتة لنا من حين ولدنا؟ لا. واسمع إلى قول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف. هذا واحد مرتب. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء. هكذا حال الإنسان ولا مفر منها. الرب عز وجل هو القوي ذو القوة التامة التي لم تزل ولا تزال. واستمع إلى عاد حين فخروا بقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ فقال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. الله أكبر. لو قالت أمريكا الآن: من أشد منا قوة؟ ماذا نقول؟ الله الذي خلقكم، أنتم الآن مخلوقون ضعفاء، ولو شاء الله لسلبكم القوة والقدرة والعقول، لأن الله هو الذي خلق، هو أشد منكم قوة. وكذلك غير من الدول الذين يعتزون بقوتهم المادية يقول: إن فوقكم رب العباد عز وجل الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا فهو أشد منكم قوة. وقد يكون تفتيت القوة من نفس القوة. أرأيتم الاتحاد السوفيتي، أليس يهدد العالم من قبل؟ نعم. أليس قد قال رئيسهم حين قال وزير الدفاع الأمريكي: إن لدينا صواريخ يمكن أن نضرب بها موسى؟ فقال له رئيسهم: ولكنها إذا رجعت إلى أمريكا لم تجد أمريكا، لكن إذا رجعت إلى أمريكا لم تجد أمريكا. وين راح؟ دمرها الروس قبل تصل صواريخهم إلى الروس. تفاخر بالقوة. الآن الاتحاد السوفيتي فتته الله من داخل، والقادر على هذا قادر على أن يفتت أمريكا، نسأل الله أن يفتتها، قادر على هذا. فالمهم أن الله هو القوي الكامل القوة، ولا يمكن أن يلحقها إيش؟ ضعف. طيب، هنا فائدة: هناك قدرة وقوة، وهناك ضعف وعجز. ما الذي يقابل القوة؟ نعم، اللهم استعان. ما الذي يقابل القوة؟ الدليل: ثم جعل من بعد قوة ضعف. طيب، وما الذي يقابل القدرة؟ العجز. الدليل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما قال عليما قويا، عليما قديرا. أيهما أشد وأكمل؟ نقول: كل شيء بحسب. القدرة لا يوصف بها إلا ذو الإرادة. القدرة لا يوصف بها إلا ذو الإرادة. فالجدار مثلا لا تقول إنه قدير، والقوة يوصف بها ذو الإرادة وغيره. تقول: الجدار إيش؟ قوي، والحجارة قوية، لكن تقول قديرة؟ لا. طيب، القوة أكمل من جهة أخرى، لأنه ليس كل قادر قويا، ليس كل قادر قويا. فلو امتحنا واحدا منكم
وقلنا احمل هذا الحجر، فأراد أن يحمله، عجز أن يقله عن الأرض. هل نقول هذا غير قوي ولا غير قادر؟ ها؟ غير قادر، لا غير قادر، غير قادر لأنه عجز لم يزحزح. ولو قلنا لآخر احمل هذا الحجر فكشف عن ذراعيه ثم حمله لكن مر يتعصر، يا الله يشيل، ماذا نقول؟ غير قوي ولا غير قادر؟ غير قوي، هو قادر الآن حمله لكنه غير قوي. فصارت القوة من هذه الناحية أكمل لأنها هي القدرة على الشيء بلا ضعف. هنا يقول عز وجل وهو القوي العزيز، العزيز يعني الغالب، الغالب على أمره. وقد قسم العلماء رحمهم الله العزة إلى ثلاثة أقسام، قسموا عزة الله إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. ثلاثة، بارك الله فيك. عزة القدر يعني أن قدره عظيم لا نظير له، ومنه قول العرب هذا عزيز يعني نادر الوجود، هذا عزة القدر. عزة القهر يعني الغلبة، الغلبة، وهذا أكثر ما ترد بهذا المعنى. فالعزيز بمعنى الغالب، ومنه قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ردا على قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أفهمتم؟ طيب، الثالث عزة الامتناع، يعني أنه يمتنع عليه السوء عز وجل ويمتلع عليه النقص. يحاول المجرمون أن يصفوه بالنقص ولكنه يمتنع عليه. ومنه قولهم هذه أرض عزاز، أرض عزاز يعني ها؟ إيش؟ شديدة صلبة، الشديدة الصلبة التي لا تؤثر فيها المعاول يقولون إنها عزاز. وفي لغتنا نحن العامة يقولون عزا فيحذفون الزاي الثانية، أرض عزا يعني صلبة. طيب، إذن العزيز من أسماء الله عز وجل له ثلاثة معاني. الأول، الأخ أنت، نعم، له ثلاث معاني. الأول عزة القهر، هو القهر، نعم، ها، نعم، ها، بارك الله فيك. كل هذه ثابتة لله عز وجل. قال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز الغالب القهار، ونسيت أخ البيت، وهو العزيز بعزة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهو الذي كملت له سبحانه. فالعز له ثلاث معاني: الله عز وجل هو القوي وهو الغالب، وإذا جمع بين القوة والغلبة كمل السلطان، لأن من الناس من يكون قويا ولكن لا يغلب. أرأيتم لو كان هناك رجل قوي جدا قوة الحصن لكنه جبان يغلب ولا يغلب؟ ها؟ يغلب، لأنه جبان. إذا اجتمعت القوة والعزة كمل السلطان، وهو القوي العزيز إلى آخره، إن شاء الله يعتبر. سبق لنا أن ألا أداة استفتاح، وأنها تفيد، نعم، إيش؟
التهديد التنبيه وأنها تريد التنبيه. مثاله مثال على الاستفتاحية التي تفيد التوكيد والتنبيه. نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، وفي الآيات التي معنا ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. قال الله تبارك وتعالى الله يرزق من يشاء. ما معنى يرزق؟ يعطي. وقوله من يشاء فيه إثبات المشيئة، ولكن هل مشيئة الله عز وجل مجرد مشيئة أو أنها مشيئة مقرونة بشيء آخر بالحكمة؟ نعم، إذ لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه إيجادا أو إعداما. ما هو الدليل على أن مشيئة الله مقرونة بالحكمة؟ نعم، قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يعني فلا يشاء إلا ما الحكمة تقتضيه إيجادا أو إعداما. والله أكبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.

من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. لا يخفى علينا جميعا من حيث الإعراب أن من هنا شرطية، والدليل قوله نزد له في حرثه حيث جاء الجواب مجزوما. وهذا فيه أن فعل الشرط يكون ماضيا والجواب يكون مضارعا. ماضيا لقوله من كان، الجواب نزد له في حرث. وكذلك بالعكس، قد يكون فعل الشرط مضارعا والجواب ماضيا، مثل من يشكر الله زاده الله. من يشكر الله زاده الله. من كان يريد بعمله حرث الآخرة أي كسبها وهو الثواب نزد له في حرثه، بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشرة أو أكثر. حرث الآخرة، أصل الحرث ما يحرث للنماء والزيادة، ومنه حرث الفلاح الأرض من أجل أن يزرعها فيكسب ويزداد ماله. وقول حرث الآخرة يقول أي كسبها وهو الثواب نزيد له في حرث. فسر المؤلف رحمه الله زيادة الحرث بزيادة الثواب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ونزيد أمرا آخر أي نؤته من الدنيا والآخرة، بدليل قوله ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن نزيد له في حرثه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى يعطيه ثواب الدنيا والآخرة، والثانية مش الجميل أنه يضاعف الثواب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال ومن كان يريد حرث الدنيا يعني كسبها والتنعم فيها، هذا في الغالب يعرض عن الآخرة لأنه لا يريد إلا الدنيا، ولهذا تجده مهتما بأمور الدنيا غاية الاهتمام. حتى السيارة إذا أصابتها بقعة من الطين بالمشي على الطين ذهب ينظفها ويمسحها، لكن قلبه مملوء من البلاء ولكنه لا يحرص على تنظيفه وتنقيته، لأنه لا يريد إلا إيش؟ إلا الدنيا. تجده مثلا في قصوره لا يهتم إلا بإصلاح الجدر وتنظيفها، لكن بناء الدين لا يهتم به. هذا يقول الله عز وجل فيه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ولا نؤته كل ما أراد، نؤته منها. وكلمة نؤته منها هذه مطلقة لكنها مقيدة بما في سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة إيش عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو، لمن نريد. يعني حتى أن الله عز وجل بيّن أن المعجل تابع لمشيئته، وأن المعجل له وهو الإنسان تابع لإرادته، فقال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. انتبه، يعني لا تظن أن الآن فيها تكرار، لا، ما نشاء هذا باعتبار المعجل، لمن نريد باعتبار المعجل له. فلا كل أحد أراد يعجل له، ولا كل أحد أراد شيئا يحصل له ما أراد، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول هنا نؤته منها. فإذا قال قائل كلمة نؤته منها جواب الشرط وهي تقتضي أن الله سيؤتيه منها، نقول هذا المطلق يا سام، هذا المطلق إيش؟ مقيد بآية سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة وهي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نؤتي منها فبلا تضعيف.

لما قسم له وما له في الآخرة من نصيب، نسأل الله العافية. في هذه الآية دليل على، في هذه الآية حث على أن يريد الإنسان بعمله الآخرة. فإن قال قائل كيف يريد الآخرة بعمل الدنيا؟ ولنفرض الأكل والشرب، ذهب الإنسان إلى السوق ليشتري خبزة وإدامة، كيف يريد الآخرة؟ نقول يمكن أن يريد الآخرة بذلك، فيريد أولا امتثال أمر الله لقوله تعالى كلوا واشربوا، ويريد ثانيا حفظ قوته وصحته، وهذا أمر مطلوب لأن الله يقول لا تقتلوا أنفسكم، وأمرنا أن نأكل من الطيبات ونشكره، يريد بذلك التقوي على طاعة الله، لأنه محمد خليل كلما كان الجسم قويا كانت العبادة أكمل، فيريد بأكله وشربه التقوي على طاعة الله. رابعا يريد بذلك التنعم بكرم الله، التنعم بكرم الله، كيف ذلك؟ لأن الكريم يا إخواننا الكريم يحب أن يقبل كرمه، أليس كذلك؟ يعني لو أن رجلا جوادا كريما أهدى عليك هدية، فهل يفرح إذا قبلتها ويغم إذا رددتها أو بالعكس؟ الأول يصر إذا قبلتها ويغم إذا رددتها. إن ربنا جل وعلا أكرم الأكرمين، فهو يحب من عباده أن يتبسطوا بنعمه ويتنعم بها. إذن هذا إرادة حرث الآخرة بعمل الدنيا. أما عمل الآخرة المحض كالصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك فهذا أمره واضح. إذا السؤال الآن أعيد مرة أخرى، كيف يريد الإنسان حرث الآخرة بما هو من لأمر الدنيا؟ الجواب أن ذلك ممكن، ونضرب مثلا لهذا بإيش؟ بالأكل والشرب، ويتبين لنا أربع إرادات كلها يثاب عليه الإنسان، مع أنه لو تأمل المتأمل لوجد أكثر من هذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من إرادة الدنيا فقط لقوله ومن كان يريد حرث الدنيا إيش نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن الفوائد أن من أراد حرث الدنيا فإنه لا يعطى كل ما أراد لقوله نؤته منها، ومن أراد حرث الآخرة يعطى كل مراده وزيادة، يعطى كل مراده وزيادة. ومنها الإشارة إلى أن الأعمال بالنيات لقوله يريد ففيه إشارة إلى حسن النية، وأن الإنسان ينبغي له إحسان النية بل يجب عليه إحسانه. ومنها الرد على الجبرية، الرد على الجبرية من أين؟ من قوله يريد، لأن الجبرية يقولون إن الإنسان ما له إرادة، يقولون الإنسان ما له إرادة، سبحان الله ما له إرادة؟ لا ما له إرادة، طبخ الطعام ليأكله فهذا بغير إرادة، حضر أدوات المنزل ليستعملها قال هذا ما هو بإرادته، ليس بإرادته. ففهمتم يا جماعة ماذا تقولون في هذا الرأي؟ هذا رأي مخالف للفطر، مخالف لأدنى فطرة، حتى الصبي يعرف إذا أجبر وإذا فعل بالاختيار. قدم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سارق فأمر بقطع يده، اقطعوا يده، تم شروط القطع، فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله، وش يريد؟ أن يرتفع عنه الحد، إذا كان بإرادة الله يعني ليس لي في اختيار،
فقال له أمير المؤمنين: ونحن لا نقطع يدك إلا بإرادة الله. فبهت، ما يستطيع أن يقول شيء، مع أن قطع منه من يده كان بإرادة الله الكونية والشرعية، والسارق بإرادة الله الكونية فقط، لأنه لم يؤذن له بالسرقة. طيب، إذن في الآية رد على من؟ على الجبرية. طيب، وهل في الآية دليل للقدرية الذين ينكرون إرادة الله فيما فعل العبد؟ الجواب لا، لا، ليس فيها رد لقوله، لكن ليس فيها إثبات لقوله، لأن إرادة الإنسان يا جماعة، إرادة الإنسان من صفاته ولا من غير صفاته؟ من صفاته، هو الذي يريد. العبد مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. إذن إذا كان مخلوقا كانت صفاته أيضا مخلوقة، ولا بد. فإرادته مخلوقة لله باعتبار أنك أنت مخلوق، وصفة المخلوق مخلوق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال سلطان الله عز وجل بقوله: نؤتيه منها نزيد له في حرث. ومن فوائدها إثبات كرم الله، وأنه عز وجل أكرم من عبد، يعمل العبد قليلا ويثاب كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الآخرة، وإثباتها ثابت في القرآن والسنة وإجماع المسلمين والنظر الصحيح، يعني العقل. أما الكتاب والسنة فمملوءان من إثبات اليوم الآخر، وأما الإجماع فهو ثابت، لا أحد من المسلمين ينكر الآخرة، ومن أنكرها كفر. وأما النظر الصغير فلقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى نار. وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أرأيتم يا أيها الأخوة، أرأيتم لو أن الله عز وجل خلق هذه الخليقة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع وفرض الجهاد، وكان هذا يقتل هذا على دين الله ويسبي ماله ويسبي نساءه ويأخذ ماله يغنم ماله، ثم تكون المسألة عائدة إلى أن نكون رمما لا نبعث، ماذا يكون هذا العمل؟ نعم، عبث منزه الله عنه. ولولا إيماننا باليوم الآخر لكان القوي منا يأكل الضعيف، لأنه لا يرجو حسابه، ولكن العقل يقتضي ويوجب الإيمان باليوم الآخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أراد بعمله الدنيا فإنه لا نصيب له في الآخر. ولكن هل نفي النصيب هنا نفي كامل، أو ليس له نصيب في الآخرة بهذا العمل الذي أراد به الدنيا؟ الثاني أو الأول؟ الثاني لا شك، الثاني لا شك. اللهم إلا أن يكون هذا العمل والإرادة مما يخرج عن الدين فإنه لا نصيب له مطلقا. طيب، هل مثلا لو أراد الإنسان بدراسته أن ينال الإجازة يعني الشهادة، هل يكون ممن أراد حرث الدنيا أو الآخرة؟ حسب ما في قلب، إن كان أراد بالشهادة أن يرتقي إلى منصب دنيوي فقد أراد الدنيا، وإن أراد بذلك أن يرتقي إلى منصب يتمكن به من نفع المسلمين بالتدريس أو بالتدبير فهذا أراد الآخرة لا شك. ولذلك ما بين الدنيا والآخرة في هذه المسألة إلا شعرة أو أقل. هل أنت تريد بالشهادة أن تقول أنت في المرتبة الخامسة أو العاشرة أو المئة أو المئتين أو ألف أو ألفين، أو تريد بذلك أن تتبوأ مكانا تنفع به الناس؟ الأول خاسر
والثاني رابع، لأننا مع الأسف الآن أصبحنا لا يقدر الإنسان إلا بما معه من البطاقة. العلم هو ورقة طلعها من أخواتك، شوف شهادة دكتوراه رقم ألف، إذا أعطيتها إياه خلاص وش تبي، وين وظفك، أي مكان تريد. لكن يجي رجل في العلم مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول وظفني في مدرسة ابتدائية، وش يقول؟ عجيب يا جماعة، بالواقع ما مع الشهادة، ما مع الشهادة، ما نوظف يا رجل، وظف جرب، قال ما في. فصار الآن ميزان علم الناس بهذه البطاقة. إذا كان الناس يعني نزلوا إلى هذا المستوى أنا أجاريهم ونيتي عند الله معلومة، قصدي أريد أن أتبوأ مكان في الأمة، أكون مدرسا قاضيا رئيسا لشيء وجه الناس، والله أكبر. ثم قال الله عز وجل

0: أم لهم شركاء؟
1: قال المفسر أم بمعنى بل، أشار بهذا إلى أن أم هنا منقطعة، وأم المنقطعة هي التي تأتي بمعنى بل وهمزة الاستفهام، أي بل ألهم شركاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم، قال المؤلف لهم لكفار مكة، والصواب أنها أعم من ذلك، يعني أن جميع المشركين لهم شركاء جعلوهم مع الله عز وجل يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال هم شياطينهم شرعوا، أي الشركاء لهم للكفار، وهنا قال للكفار، وفيما سبق قال كفار مكة، فتكون أل في كلامه للعهد إيش الذكر من الدين الفاسد ما لم يأذن به الله كالشرك وإنكار البعث. وهذا الاستفهام هنا بمعنى الإنكار عليه أن يتخذوا هؤلاء شركاء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقوله ما لم يأذن به، المراد بالإذن هنا الإذن الشرعي، لأن الإذن يكون قدريا ويكون شرعيا، فما يتعلق بالأمر والنهي شرعي، وما يتعلق بالخلق والتكوين قدري. فقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يراد به الإذن الشرعي أو القدري، يحتمل هذا وهذا، إلا بإذنه أي بأن يأذن قدرا بأن يشفع أو يأذن شرعا. وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي الإذنين القدري، لأن الله تعالى لا يأذن شرعا بأن يضر السحرة أحدا. وهنا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يأذن به شرعا، أما قدرا فقد أذن به لأنه وقع، وكل شيء يقع فإنه مأذون فيه قدرا، لأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله عز وجل ما لم يأذن به قدرا. ومن ذلك، أي من شرعهم ما لم يأذن به الله، تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يحللون ما حرم ويحرمون ما أحل جعلهم أربابا، كما في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلون.